0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح.

0: المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر، ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
1: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
0: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
2: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
0: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشف.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. رجعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أن إحنا بنعمله بيبدأ بإنه أن إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة بها مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. ك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات. عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ده بيضمن لك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها. كده قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستبدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شرب الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحسي قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني تشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا مستعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت. وحنلقى

ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما نأخذها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخذتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا

0: في طريق قابيل، واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال، وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها. أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط. هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال:
1: انظروا، سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها، وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به الرسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد. آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بثقة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغتربوا إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين. احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم. تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزم باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية

لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر انه بيقول انه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان انه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو ابو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن اضاف قال كمان هو ابو الكذاب. فاذا كل كذب وكل افراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو، يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، شكرا لكم كثير يا جماعة للحضور الجميل واللذيذ ده، يعني العدد جميل جدا، فشكرا لكل الناس اللي دخلت معانا من البداية كده طوالي. ويا جماعة صراحة مشتاقين شديد، أنا ما عارفة ليه كم صراحة ما طلعتها، بس أنا لي زمن كويس كده ما طلعتها، فصراحة مشتاقة لكم جدا. والليلة حلقتنا لذيذة وحلوة وجميلة، لكن طبعا في البداية أحب أقول صباح الخير لترنيم. صباح الخير يا ترنيم.
2: صباح النور يا أنجي، وصباح الخير لكل زول بيسمعنا في الصباح ده يا جماعة، يعني حقيقي سعيدين بكم جدا، وسعيدين أن أنتم بتحضرونا في كل مرة إحنا بنطلع وبنتونس، وحضوركم فعلا حضور أنيق زي ما بيقولوا، حقيقي شكرا كتير. في الأول حابة يعني أقول لكم يعني تشجعوا أنه تكتبوا وتشاركونا ب الصباح بتاعكم كيف عامل. احنا هنشارككم زي ما احنا متعودين الونسة اللذيذة في البداية، ربع ساعة كده نتونس مع بعض، نحكي الأخبار والمستجدات، وكمان تكتبوا لنا يعني صباحكم كيف، أسبوعكم كان كيف عموما، عملتوا شنو في الأيام الفاتت، وشنو كانت التحديات اللي واجهتكم، وصحتكم وكل الحياة الحاصلة معاكم. فخلينا أسألك يا إنجي، أسبوعك كان كيف الأسبوع الفات؟
1: الأسبوع الفات أنا حسن سناسي عموما الأسبوع الفات حصل شو صح الأسبوع الفات؟ كويس تقريبا،
2: مدام أنت ما متذكر حياة
1: متذكرة،
2: كان
1: عادي
2: طبيعي
1: عادي أي تقريبا، ما متذكرة صراحة، لكن كان كويس يعني كويس. كان الأسبوع تذكرته لا ما كان كويس لا الأسبوع الفات كان ضاغط، كان ضاغط شديد، عشان يعني فجأة كده ناس الجامعة فجأة عملوا حياة يعني فاهمة، يعني أنا ما فاهمة ده شنو، بس فجأة كده ردمونا حياة، والمهم وناسنا دكاترتنا صعبين شوية، فعادة في المحاضرة لازم تسمع لك كلام ما بيطمنك عموما يعني ما بيطمنك او كلام غياظ يعني انت بتتغاظ يعني حتزعل، فكلام حيكون بزعل او حيكون ما بيطمن او كذا
2: بيحبطك.
1: اي بالضبط كذا
2: بيطفيك
1: بيطفيني اسف شديد اسف شديد فبس، لكن يعني في العموم لا عادي يعني كان اسبوع كويس، و يعني رايق يعتبر، زول قاعد في البيت شويه حب حلوين يعني
2: ايوه،
1: فبس يعني
2: حاجه كويسه.
1: انت اسبوعك كيف؟
2: صراحه اسبوعي كان كويس، ما فيه حاجه صعبه شديد، كان لذيذ، كان عندي بعض الاجراءات اللي بعملها في الاسبوع الفات، كان شويه ممكن اقول عليه كان اليوم المميز شويه على فكره، لكن كان يوم حلو برضو يعني ما كان، بالرغم من انه طبعا يا جماعه انتوا عارفين يعني تكون عندك اجراء قدرت تعامله شويه بتتعب عينك بتمرق شويه كده، ما في حاجه بالساهل للاسف
1: صح.
2: فبس لكن يعني كانت ايام كويسه، كان في ايام للاسف الواحد بيكون شغال فيها لحد الساعه 9 بالليل، ما عارفه تاني في شو صراحه، لكن يا جماعه يعني عايشين الحمد لله نشكر صح. ربنا صباح اليوم برضو حلو جميل رايق وكذا، يعني بشجعكم يا شباب تعملوا لنا زي ما احنا بنطلب منكم، طلب بسيط جدا جدا جدا يا جماعه، ما فيه اي تكلفه، انه انتم تشاركوا اللايف ده مع اصدقائكم أصدقائكم وأحبابكم اللغة العربية اللغة العربية بعد شوية هسه بكتب لنا باللغة العربية ما حنعرف نقراها كويس لكن
3: يعني مكتوب تقريبا يعني
2: في لغة عربية
3: أي وليد كاتب لنا اللغة العربية شيء تقريبا
2: يا سلام
3: نقرأ الحب والمحبة لكل من يوجد شفت يوجد في قلبه حب صباح الإخلاص لمن يعرف معنى الاكتفاء صباح الوفاء لمن يعرف معنى الاحتواء
2: يا سلام.
3: صباح الخير لمن يعرف قيمة العطاء صباح الورد لمن يلبي له القلب
2: النداء
3: صباح الاطمئنان لمن يعرف معنى الأمان صباح الخير لملكات وملوك الزوج والورد والحرف يا سلام صباحه هنا من قلبي أنا يا سلام يا وليد يا أخي صراحة يعني كلام حلو كده من الصباح جميل ولذيذ جدا صباح الخير عليك ونتمنى لك كمان يوم جميل ونتمنى إنه الحلقة دي تكون كمان حلقة لذيذة وجميلة لكن طبعا يا وليد ومارسيل وهبة كاتبوا لنا الحلوين الجميلين عاوزين أي زول يشاركنا صباحه كان كيف وغير كده الأسبوع اللي فات عموما كان عامل كيف واحنا لنا زمن ما طلعنا سوانا وترنيم فشنوم فيعني برضو شاركونا أخباركم وأحوالكم لأنه أخباركم إحنا اتنين مع بعض ما عارفين لكن ممكن أي زول بصورة مختلفة عارفة بس شاركونا أخباركم وأسبوعكم كان عامل كيف وطمنونا عليكم عموما لو في زول يعني عشان الناس برضو قاعدين يعرسوا يعني فلو في زول الحي يعرس يقول لنا يا جماعة عشان نبارك له كان في زول مثلا يتخرج يقول لنا كان في زول مثلا اشتغل شغل جديد يورينا كان في زول قاعد في البيت عاطل حس حاليا يقول لنا
2: كان في زول عيد
3: ميلاده مثلا يقول لنا كان في زول مسافر أي حاجة مهم أي حاجة شاركونا بيها وورونا أخباركم شنو الحاصل معاكم يعني
2: كمان في حاجة حلوة يا شباب في بعض من المتابعين بيعملوها حلوة شديد إنه بينادوا أصحابهم يحضروا معانا اللايف فممكن مثلا الناس الحاليا تقريبا عددكم 37 فأنا بشجعكم إنه يا جماعة تعملوا منشن لأصحابكم ليه لأنه الونسة بتبقى أحلى لما يكون في عدد كبير ده بيقول رأيه ده بيقول رأيه ده بيقول سؤال ده بيقول الإجابة يعني شنو الونسة بتبقى ألذ وأحلى وأطعم وإحنا أصلا كده كده كلنا أسرة مع بعض فعايزين أسرة دي تكبر الطلبة الثانية يا جماعة يعني ما مشكلة يا جماعة إحنا هنقول لكم طلبات بسيطة جدا جدا إنه الجديد فيكم أول مرة يحضر يقول لنا يا جماعة أنا اسمي كده وأنا أول مرة أحضر معاكم ليه؟ عشان إحنا نتعرف عليه ونعرف الاسم ونعرف يتعرف علينا كيف من خلال شنو كده فطبعا دي كده بس شنو طلباتنا بسيطة جدا جدا وبعد شوية كده يعني شنو هخش في الموضوع وانتو
3: عادي ممكن عادي تلقوا في طلب تاني جاء بطريق عادي جدا
2: اي ما إحنا أسرة مع بعض
3: بالضبط كده
2: في مارسيلا
3: أيوة
2: مارسيلا بتقول لنا صباح الخير للجميلات شكرا كتير يا جميلة ومبسوطين بك جدا في الصباح ده نتمنى إنه يا مارسيلا كمان تكتبي لنا عن أسبوعك كان كيف وتحكي لنا وتودنسي معانا كده بكل رياحية وحنكون أكيد بنقرأ تعليقك هبة أختنا الغالية شديد بتقول لنا صباح الخير جميلات راديو سمر وأميراتي صدقيني يا هبة يا أخي شكرا للتصبيحة الجميلة المميزة وسعيدين بك جدا دائما بتنورينا صراحة بتعليقاتك المشجعة جدا للراديو ولينا إحنا شخصيا ونتمنى إنك أنت يعني تكملي معانا الحلقة لأن أنا متأكدة إن أنت عندك أفكار كثيرة جدا ممكن تشاركينا بها كمان أخونا حسن ميكائيل بيقول صباح الخير يا حلوين كيف حالكم إن شاء الله كويسين أخباركم شنو إن شاء الله كويسين كل سنة وإنتوا طيبين وصحة وسلامة تعود أيام يحقق الأماني يا رب شكرا كثير يا حسن كمان أكيد حنكون الفترات الجاية دي في كثير من أخواننا وأخواتنا حيكونوا بيعيدوا العيد عيد الأضحى فبنهنيكم برضو لو في شخص بيعيد ولأنه أنت حسن عيدت غايته فدي حاجة حلوة منك بنشكرك عليها شديد وإحنا كويسين يعني إحنا أحوالنا طيبة زي ما سمعت يعني كان في شوية ضغطة من الجامعة وضغطة من بعض الحاجات الأخرى لكن الدنيا ماشية يعني في كمان أخوتنا نيانيوك بتقول لنا صباح الخير يا جميلات منورين ربنا يديكم العافية والصحة آمين يا نيانيوك مبسوطين بك جدا وربنا يديك كمان الصحة والعافية وتكون حلقة الليلة مميزة بالنسبة لك وبشجعك كمان تنادي الأهل والأصحاب والجيران وكلهم يكونوا بيحضروا معاك الحلقة دي يعني في كمان صلاح الدين بيقول صباح الخيرات راديو سمر، صباح النور يا صلاح، إن شاء الله طيب، إن شاء الله كل الأمور ماشي معك كويس، ونتمنى أنك أنت تكون معانا لحد نهاية الحلقة. يعني أبو أنفال بيقول صباح الورد والياسمين مع الناس الحلوين. يا أبو أنفال صباح النور عليك، أنا ما أعرف إذا أنت أول مرة تحضر معانا ولا لا، أو أول مرة تعلق، لكن يعني لو أنت أول مرة يعني قول لنا إنه دي أول مرة، أو ما قاعد أجي طوالي يعني، لأنه اسمك بالنسبة لي شوية مميز يعني. نيانيوك بتقول كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله ربنا يحقق أمانيكم. شكرا يا نيانيوك، مبسوطين بك شديد. شكرا كمان للأمنيات الطيبة. أخونا بشوي بيقول صباح الخير، صلوا وأطلبوا من ربنا يرسل سلام على الأرض، سلام على الأرض. آمين يا بشوي. دي حقيقي صلاتنا إنه ربنا يملأ قلوب كل واحد بسلامه، حتى لو إحنا ما شايفين السلام زي ما إحنا متعودين في بلادنا في شعوبنا وكده، بس نكون فعلا عايشينه من جوا، لأنه ده هو الأهم يعني. فشكرا كتير يا بشوي لأنك أنت ذكرتنا بالحاجة دي، نحب جدا إنه نكون فعلا بنصلي من أجل السلام يعني. في بدر،
3: أوكي بدر محمد بيقول صباح النور والسرور، كيف صباحكم؟ بكل خير وسعادة، طولنا منكم يا ترنيم وتسنيم. أوكي
2: يا زول كويس صديق، تسنيم دي جديدة
3: دي جديدة شديد. طيب دي ترنيم وأنا أنجي، فلكن شكرا كثير يعني، تسنيم حلو برضو. ربنا يحفظكم ويديكم العمر الطويل إن شاء الله. شكرا كثير يا بدر محمد، مبسوط بك جدا، وشكرا لمشاركتك وتفاعلك الطيب. كمان كمل معانا الحلقة لأنه حيكون عندنا موضوع لذيذ جدا، وتشاركنا كمان برأيك في الموضوع. أوكي حمد بيقول صباحكم زين وللجميع ولجميع متابعي راديو سمر. صباح النور عليك يا حمد، مبسوط بك جدا. في فيليب إبراهيم صباح الخير، أنا أول مرة أحضر معاكم، تم دعوتي من قبل هبة حسن. يا سلام يا هبة يا أخي صدقيني يعني، شكرا لك كثير. ويا فيليب يعني حقيقي منورني جدا جدا جدا جدا، ومبسوطين إنك أنت لأول مرة تكون بتحضر معانا الحلقة دي، فدي حاجة يعني بتفرحنا جدا، ومرحب بك، وكمان عاوزين لك تكون معانا دائما. واحنا على مدار الاسبوع بيكون عندنا حلقه الصباح من الساعه 9:30 لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان، فاحضرنا وتابعنا. حنكون مبسوطين جدا نقرا اسمك تعرف المرات الجايه يعني. وكمان معانا حلقه دي للنهايه لانه عندنا موضوع حلو، فحنحب جدا نسمع رايك في الموضوع. ابراهيم بيقول راديو سمر منبر الوعي والاستناره، بجد لنا زمن
2: متابع
3: معاكم، استفدنا عبركم. شكرا كثير يا ابراهيم، واحنا سعيدين جدا انه نكون يعني حلقاتنا تكون حاجه جميله بالنسبه لك، وتكون حاجه اضافه بالنسبه لك، دي حاجه بتعني لنا كثير. الحافظ ابو بكر صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا الحافظ، منورنا جدا. اسماعيل حماد بيقول صباح النور والسرور، يا سلام شكله برنامج اوكي برنامج يعني، اعتقد قصدك برنامج جميل. شكرا كثير يا اسماعيل، صراحه لو انت لاول مره تكون بتحضرنا مرحب بك برضو، وشاركنا كمان برأيك. احنا هنكون بنتكلم في الحلقة عن موضوع جميل جدا اللي هو عن الحاجات اللي بتطفينا، فخليك معانا وشاركنا كمان برأيك في الموضوع. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، تحية خاصة لمقدمي برنامج صباح بلدنا الرائعين، ولكل المتابعين والمستمعين في كل شبر من أرض السودان وخارجها. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ اللي احنا محتاجين نتمسك به والليلة أكثر من أي وقت فات. تشخيص المشكلة، البطفينة شنو؟ لما نسأل البطفينة شنو، البطفينة هو التعب المالقة ركة أو تقريبا راحة.
2: أيوة
3: البطفينة هو الحزن الصامت على بيوتنا وشوارعنا وناسنا فارقناهم. البطفينة هو الإحساس بعدم اليقين وبكرة مخبلين شنو، وتكرار الخيبات والصدمات والمتلاحقة اللي بتخلي الزول يحس إنه مستنزف تماما وما عنده طاقة يقدمها حتى لنفسه. نقاط للعلاج والمواجهة، كيف بنور تاني عشان نفتح نقاط واضحة للعلاج ونشوف بنرجع نور النور. كيف محتاجين نشتغل على حاجات حقيقية؟ أولا الاعتراف بالوجع، ما عيب نكون مطفيين وتعبانين، درت فعل طبيعي لظروف ما طبيعية. أول خطوة للعلاج إننا ما نضغط على نفسنا لتمثيل القوة. ثانيا جبر الخواطر والتكافل الإنساني، النور بيرجع لما نولع شمعة بعض شمعة لبعض. أوكي. لما نتفقد جيراننا ونتكلم مع زول مضايق ونقيف مع المحتاج. الإنسانية والمواساة هي الزيت اللي بيخلي قنديلنا يولع من جديد. ثالثا، صناعة الأمل من تفاصيل صغيرة. محتاجين نركز على اليوم، اللحظة دي بس، بكرة ده في يد الله، لكن الليلة في يدنا نعمل حاجات صغيرة تفرحنا أو تفرح حوالينا، ولو كلمة طيبة أو ابتسامة. رابعا، التمسك بالونسة واللمة. الحرب والظروف بتعزل الناس، والعزلة هي الصديق الأول للانطفاء. اتونسوا، اسمعوا لبعض وفضفضوا.
4: الهم
3: بانتشاره بين القلوب الحنينة بيخفف الحب أولا، والإنسانية دائما فضل كجو. يا فضل صراحة، يعني دائما كلامك حلو، دائما كلامك on point. شكرا كثير جدا لرسالتك الحلوة. صراحة دخلتنا في الموضوع، لأنه بجد كلها نقاط فعلا بتخلي الشخص يكون مطفي. ودي كل حاجات بتخلي الواحد يعني حاله كده يكون يحس انه حاله مهدود. فكده نخش في الموضوع يا ترنيم.
2: حقيقي يا فضل كتر خيرك، دائما بتدخلنا كده في بجد عمق الموضوع. حلو انه فضل كمان ذكر الحاجات اللي بتطفينا والحاجات اللي ممكن تساعدنا بعد ما ننطفي. بنتفق معك في كل النقاط، انا شخصيا بتفق معك في كل النقاط يا فضل. والعجبني انه يعني حقيقي الموضوع ده بمر به كلنا. ما في زول فينا مثلا بيقول لك يا اخي ما في فتره كده في حياتي حسيت نفسي مطفي. ف يعني ممكن نشرح مع بعض يعني شنو أكون مطفي أصلاً. بعد كده نشوف مثلاً بيجي من شنو، بعد كده نشوف حنعالجه كيف، زي ما فضل متسلسل في الموضوع. يعني إنه أكون شخص منطفي يا فضل، ببساطة إنه أنا ما أعرف أنا منو مثلاً. ما قادر أعيش اليوم بالحياة الحلوة فيه. بتلاحظ إنه الزول المنطفي ده كأنه يعني ما المصدر كان بيجي منه الطاقة بتاعته تقطع. زي في الطبيعة الشجر لو قطعناها، الليفز والصفق لو تقطع من الروتس حيكون زبلان يعني، وحيكون شكله باهت، الخدار اللي فيه حيبقى باهت لحد ما يبقى ناشف ويتحتحت كده في يدينك بالزبط. فخلاص بيجي شنو؟ ما موجود. ففي مرحلة، موضوع ما بيحصل فجأة، في يعني تدريجيا process. في بروسس بيحصل، لو انت ما منتبه هتلقى نفسك يوم ورا يوم يوم ورا يوم بتنطفي بتنطفي بتنطفي، لما يكون ما عندك اي طريقه انك
3: تغذى عموما،
2: ما عندك غذاء وما عندك طريقه اصلا تلتصق بحاجه. يعني حاجه لما بتموت، الحاله لما بتموت بتموت، يعني عشان ترجع ليها الحياه من اول وجديد. دي معجزه، دي معجزه، دي حاجه يعني ممكن اقول الانسان بيختلف عن الطبيعة شوية من البلانتس والحاجات دي، لكن في وجه شبه برضو، إنه في حاجة بنتشابه فيها، إنه في مصدر أنا انفصلت منه لأسباب كثيرة شديد حنكون بيتكلم فيها، وبيقى واضح في الشخص ده إنه الزول ده مطفي. فهي حاجة صراحة بمر بها معظم الناس، عندها أسباب واقعية شديد يعني،
3: بالذات إحنا كشباب كمان. يعني لأنه إحنا كشباب عموماً، أنا بشوف إنه شبابي عنده تأثير كبير على يعني بعدينك لما أكبر. لو أنا في شبابي النوع اللي كنت مش بقول بنطفي كتير، لأنه أكيد دي حنمر بيها كتير، بس الانطفاء ذاته هو درجات. يعني وصلت لي درجة من الانطفاء، ففي انطفاء اللي هو أنا حس حاليا ما عندي طاقة، ما قادر أكون بتعامل مع الناس، ما قادر مثلا أكون بسوشالايز، ما بقدر أقابل ناس، أمشي مثلا إيفنتات أو أمشي برامج وكلام زي كده. فحاسس إنه أنا ما قادر أحتك كتير بالناس ولا بأجواء يعني صاخبة أو يعني فيها حركة كتيرة. أنا حابة أكون قاعد في البيت مثلا، أكون بس ماسك تلفوني مثلا أو ماسك لابتوبي، قاعد قصاد التلفون، التلفزيون مثلا، المهم يعني بس قاعد قصاد حاجة بتشتغل هي براها وبتملى لي وقتي. وزول المطفي ده بيكون فاقد الإحساس بالحاجات اللي حوالينه، يعني ما قادر أحس يعني شنو مثلا في زول توفى مثلا، أو ما قادر أحس حتى إنه مثلا في زول اتزوج، ما قادر أحس مثلا في الوضع الراهن ده مثلا، يعني مثلا في مشكلة اقتصادية، أو حتى مثلا إنه في حاجة مثلا حصلت حتسهل لي أنا حياتي بصورة ما. يعني مثلا في فنفترض خط بتاع مواصلات جديد ما كان موجود, وده كان مثلا ممكن يوصلني مثلا الشغل بتاعي, فنفترض يعني فما حاسي بالحاجات اللي بتحصل حواليني, ما حاسي بأنه قدر شو هي مفرحة أو قدر شو هي محزنة. فده شخص مطفي. لكن في درجة بتكون أبعد من كده, إنه اللي هو أنا وصلت لمرحلة من الانطفاء لدرجة إنه أنا ما عاوز كمان أرجع للقديم. يعني أنا ما عاوز أرجع لأنه أنا بحس بالحاجات, ما عاوز أرجع لأنه أنا بحس بالإنجازات بتاعتي, ما عاوز أرجع للحتة دي أصلاً. داير يكون كل الحاجات بالنسبة لي ما فارقة, عشان أنا أزيد قبل كده أو فقدت حاجات وانقطعت مني حاجات, فما عاوز إنه مثلاً أتألم تاني مثلاً لو في حاجة أنا فقدتها. وما عاوز برضو أفرح شديد, عشان دايماً بعد الفرح في حاجة حتوقعني. يعني فاهمة أزول انطفى ده اتخزل كتير اتخزل كتير, وحس إنه هو لما حيفرح شديد حيجي حاجة قوية محزنة بالنسبة له ومحبطة جداً, فما عاوز يفرح شديد. في نفس الوقت ما عاوز إنه لو فقد حاجة تكون بتفرق معاه أو تكون بتألمه شديد. والحتة دي حتة صعبة شديد, حتة فيها يعني أنا ما بقيت إنسان, لأنه الإنسان بطبعه أو الإنسان الشيء الطبيعي فيه إنه هو يكون بيفرح, يكون بيحزن, يكون بيتألم, يكون بيحس بالطاقة, يكون بيحس بالحماس, يكون بيحس بكل الحاجات اللي حوالينه, بالحب, بالاحتواء, يقدر يدي وياخد, ده الإنسان. فللأسف الانتفاضة بفقد الشخص الإنسانية اللي فيه. يعني
2: كمان الحتة اللي هي صعبة شديد إنه الواحد يكون واعي ليها, حتة إنه ما قادر يسمي حتى مشاعره, لأنه الإنسان جزء منه في مشاعر. فليعتمد أنا بحس بمشاعري, ليعتمد أنا بديها فرصتها في الحياة. يعني أنا الفترة دي حزينة, أقول أوكي تمام أنا حزينة. حزينة من شنو؟ حزينة من الحياة فلانية دي. يعني أنا حتى لو ما قادرة من كثرة الحزن أعبر عن الحاجة دي هي اللي حزنتني, ما مشكلة يتوكي, ما هي حاجة دي درجات. يعني الليلة ما إلا في نفس اليوم أعرف وأنا حزينة, بعد كده أتأكد من إنه أنا حزينة عشان ده حصل وأبرر. لا يتوكي, يعني ما كلنا واحد. في واحد من كثرة الحزن بتكسر, فده بيحتاج إنه شنو وقت لحد ما يوعى. فالحزن الشديد ممكن يديك إحساس إنه أنت تاني حتى مشاعرك دي ما عايز تقدرها, ما عايز تشوفها, ما عايز تعترف بها أصلا. يعني لا مشاعر فرح, لا مشاعر حزن, لا مشاعر حماس, لا حب, لا أي شيء, لأنه أنت كتمت نفسك. فلما أكتم نفسي وعموما أكتم كمية من الحاجات جواي, حطفي غصبا عني, لانه انت انسان جواك في ده جزء من طبيعتك. يعني انت ما حتقدر تكون خارق وتقول يا اخي انا فلان وفلان ده ما عندي مشاعر, ما عندي احاسيس. كذاب. وفي كثير مننا على فكره بيوصل الحته دي, قال انها دليل على القوه, وللاسف ده ما دليل على القوه, ده دليل على الانكسار القوي. انا في وجهه نظري الشخص اللي بيقدر يعترف بمشاعره صح قدام نفسه, ما الا قدام البشر كلهم, قدام نفسه يكون عارف انه يا اخي انا انكسرت, انا ضعيف في الحته دي, انا موجوع من الحاجه دي, انا حاسي بالخزلان في الحته دي. بالعكس دي قوه. ليه؟ لانه انا اعترفت بيها, لانه انا شايفه وشايف انه انا انسان صح. الانسان ما ممكن يكون ما عنده مشاعر, دي ما حاجه يعني ممكن اقول عليها صحيه اصلا, لانه ربنا خلقنا عندنا مشاعر وعندنا فكر وعندنا طاقه عايزين نعيش بيها, وعندنا حاجات كثيره شيء بتحركنا. فكوني إنه أنا أكون شايف إنه أنا ما محتاج أحزن مع الحزنانين, ولا أفرح ولا أنبسط ولا أشيل هم, يعني دي كل حاجات طبيعية. الما كويس إنه أنا أجي أقول لك أنت ما ينفع تشيل هم في يوم من الأيام, أنت ما ينفع تزعل في يوم من الأيام, أنت ما ينفع تكون بالطريقة دي في يوم من الأيام. وحتى يا شباب يعني ما بنقول إنه أنت ما ينفع تنطفي في يوم من الأيام, لا, الحلقة دي ما عشان كده, عشان نعرف الممكن يطفيني شنو وأحاول أبعد عنه. زي لما نجي نقول عايزين نتكلم عن الحاجات بتسبب لنا حزن, ما معناته إنه ما عايزين نحزن, لكن عايزين نذكر النقاط اللي بتسبب لي الحاجة دي عشان أنا أبعد منها, أو عشان لما تجيني أكون واعي لها. لأنه في النهاية الوعي ده ما في أحسن منه, يعني تكون واعي بنفسك على الأقل وتكون عارف روحك أنت منه, ما في أحسن من كده. يعني
3: أنا كمان بحس إنه يعني الحياة اللي بتطفينا, يعني زي ما قلتي مثلا, في ممكن زول يقول لك يا اخي انت مفروض ما تنطفي, او انت مفروض اصلا ما تكون في الحالة دي أو ما في حاجة أصلا بتستدعي إنك أنت تعمل كده. فللأسف في موضوع الانتفاضة ذاته في ناس كثيرة بتلعب دور في إنه هي تطفي, يعني في زول ممكن يطفي زول, ودي بالذات بالذات بالذات لما تكون من الدائرة القريبة. يعني الدائرة القريبة عندها تأثير في إنه هي يا إما تطفيك
2: بالزبط.
3: يا إما إنه هي تكون بتقومك. ف والأقرب من القريب هو البيت, يعني البيت ده من أكتر الحاجات اللي هي هتلعب دور كبير جدا في إنه يا إما تطفي الشخص يا إما إنه هي تكون بتقوم الشخص مرة تانية. فبنحتاج إنه نكون واعيين إنه الزول اللي ممكن يكون هو بيطفيني بالضبط هو شنو ومنو. ده مهم جدا إنه أنا أكون واعي للحتة دي, مهم جدا إنه أنا أكون بأقر بالحاجة دي بيني وبين نفسي وأعترف بيها, لأنه مرات إحنا برضو بنحس نفسنا إنه ما في زول عنده تأثير علينا, أو بنحس إنه إحنا خارقين زي ما أنت قلتي, وما ممكن زول يكون بيأثر علي, أو ما ممكن إنه زول يا أخي مثلا تصرفه يكون بيفرق معي, أو تصرفه يكون هو اللي بيعمل لي ده كله. يعني معقول الحركة دي تعمل لي ده كله, تعمل فيني ده كله مثلا؟ مستحيل. فأكيد أنا العامل فيني كده مثلا الظروف مثلا أو أي حاجة تانية, لكن شخص يعمل فيني مثلا او كده, في الحقيقه انه احنا اللي حنتكلم اكتر شيء حنتكلم عن الاشخاص اكتر من انه احنا نتكلم عن ظروف او نتكلم عن وضع عام او كده, لكن لانه التاثير الاكبر هو حيجي من الانسان للانسان اكتر من انه الوضع الخارجي ممكن يكون عامل كيف او اكتر, او كانت ممكن تكون جرحتها فيها جرحتها بسبب زول ما بسبب انه مثلا الدنيا عاكستك او مثلا كده, دي حتكون بتألم بس ما حتكون على درجة إنه مثلاً زول أثر فيك بصورة معينة. فهي دي الحتة الحساسة أكتر, أو دي اللي حنكون بنغوص فيها بصورة أكبر. يعني
2: مهم كمان نعرف إنه يعني الحتة دي أكيد حنتكلم فيها أكتر بصورة أوضح, حتة إنه أنا في النهاية ما عايز أقول إنه أنا ما بس بتأثر بالحاجة الكعبة, لكن حتى أنا كشخص بتأثر بحياتي كويسة برضو.
3: كويسة
2: يعني يكون fair enough إنه الحياة كويسة زي ما الليلة, يعني لأنه في ناس ما بتقبلوا فكرة إنه فلان ده بأثر علي سلبيا أنا اللي هأثر عليه وأنا ما هأتأثر أصلا. لو جينا فكرنا فيها ببساطة, يعني أنا الليلة لو جيت قلت لك يا إنجي أنت أشطر واحدة في الحياة فلانية دي, أنت حتكوني فرحانة شديد, أنت تأثرتي بكلامي. نفس الزول أنا جيت قلت لك يا إنجي أنت الليلة شاطر, هقول لك يا إنجي معلش أنت ضعيفة جدا في الموضوع ده, هتحبطي في الوهلة الأولى كزولة طبيعية, حتحسي إنه بالزبط. بالجد أنا كده, يعني على الأقل حتى لو أنت ما شايفة نفسك كده حتكوني زعلانة إنه أنا كيف شايفاك بالنظرة دي. لو أنت حتى واثقة في نفسك في الشعراية بتاعت زعل, لو أنت بقيتي خلاص قوية شديد واثقة في نفسك حتكوني إحساس إنه أوكي يعني أنا عارفة نفسي أنا شاطرة شديد في الحتة دي, ما محتاجة يعني أنت تثبتي لي, لكن يعني كوني إنه أنت شايفاني بالطريقة دي حاجة حتزعل. فيعني هو الاثنين
3: بالضبط.
2: لو أن إحنا برضو بنتكل جدا على كلام الناس, على رأيهم فينا, على أثرهم الشديد فينا, لا فريز لازم نفحص نفسنا, لأنه المصدر زي ما قلنا قبل

0: برضو عن شنو الحاجات اللي ممكن تكون بتطفينا. يعني شرحنا انه يكون شخص مطفي شخص فاقد لمتعة الحياة. يعني ما في حاجة حلوة هو ما شايف انه في حاجة. مبدئيا اتفقنا على انه ممكن يكون ما مدي اصلا وقت وبيعترف بمشاعره, ما ودي وقت لمشاعره, ما قادر يحسها, ما قادر يشوف مشاعر كويسة ولا كعبة, ما قادر يفسرها, ما قادر يتقبلها, ما قادر يتكيف بيها. فده شخص ممكن نقول عليه مطفي, لأنه من هنا حنشوف إنه حياته ذاته ما قادر يحقق أهدافه, ما قادر يحقق الحياة هو كان نفسه يسعى عليها أكتر وكده, لأنه هو انطفى. فشرحناها زي كأنه الزرعة لما نقطعها من الجذور بتاعتها بتموت, وبتموت تدريجيا. يعني ممكن يكون في الأول لونها أخضر عادي, بعد شوية تبقى باهتة, بعد شوية تتكرفس معاك كده وتتحتى معاك. فيعني نحب نعرف أنت رأيك شنو في الحتة دي. الموضوع لسه ما واضح عندك يا أحمد, قلنا لسه ما واضح عندي, عادي جدا جدا, نحاول نشرح لك تاني. أبو أنفال بيقول أي نعم أول مرة, يعني
1: يا سلام يا
0: مرحب بك حقيقي, مرحب بك جدا جدا, ومبسوطين بك جدا يا أبو أنفال. يعني نتمنى أنك أنت تكون صديق للراديو وجزء يعني مهم جدا جدا معانا في الراديو, تكون طوالي بتتابعنا, ونتمنى انك انت تكون مبسوط يعني بالنقاشات وبالونسات الحاصلة. يعني هبة حسن بتعمل منشن لاصدقائها ريما ريم ايوب رحمة وديانا. يعني يا بنوت نحب نشوفكم معانا, ونحب فعلا تلبوا الطلب بتاع هبة. يعني هبة دي ما تخجلوها يا جماعة, تعالوا احضروا. إبراهيم بيعمل لنا قلوب, إبراهيم جبرائيل, وكمان يانيوك بتعمل لنا قلوب. وشكرا شديد يا شباب للمشاركات دي, يعني لأن كنتوا بتعلقوا لنا. في كمان حيبو أو حبيبو.
1: حبيبو
0: حبيبو
1: أوكي. حبيبو بيقول صباح الخير يا حلوين, كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين, أخباركم إن شاء الله كويسين, كل سنة وإنتم طيبين وصحة وسلامة, ويعود الأيام ويتحقق الأماني. شكرا لك كثير يا حبيبو. أنا حاسة أنه الرسالة مكررة.
0: أي هي صح؟ مكررة. أيوة.
1: أوكي تمام. فيبي ماتس بتقول صباح نور وتوفيق من ربنا, صباح يشرق بأمل جديد وتفاؤل, صباح جميل لكم, أتمنى لكم يوم سعيد يحمل كل الخير, أحلى ثنائي منورين الحلقة. شكرا لك كثير يا فيبي, وشكرا للكومنت الجميل ده, صباح النور عليك. وطبعا يا فيبي منتظرين رأيي كمان في موضوع حلقة الليلة. الليلة بنتكلم عن موضوع مهم جدا, اللي هو الحياة اللي بتطفينا. فحابين انك تكوني بتشاركينا كمان برأيك في النقطة دي, وشنو هي الحياة اللي ممكن تكون بتطفينا, وشنو الحياة هي ممكن تكون بتقومنا تاني يعني من جديد. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر, وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم ولأنجي ولكل متابعي برنامج صباح بلدنا. الحب أولا والإنسانية دائما, ده المبدأ البيه, وبنقدر نواجه أي ظروف. الموضوع اللي بيطفينا وعلاجه. أوكي طيب, لما نسأل اللي بيطفينا شنو, اللي بيطفينا هو تراكم الوجع وفقدان الأمان والإحساس بالخوف من بكرة في ظل الظروف الصعبة اللي عايشينها الليلة. وعشان نفتح نقطة واضحة للعلاج ونرجع للنور تاني, الحل في كلمتين, المواساة واللمة. البطفينة بتعالج لما نلقى زول يسمعنا ويفهم وجعنا بدون أحكام, وبنور تاني لما نتمسك بالإنسانية ونجبر خواطر بعض ونقيف مع المحتاج ولو بكلمة طيبة. والخاتمة الانطفاء الجوانة, ده حالة مؤقتة, لأنه جمر الطيبة والإنسانية في قلب كل سوداني ما بيموت. بالحب والتكافل حنرجع ننور, وبلدنا حتنور بيننا من جديد كل المحبة لكم جميعا, الحب أولا والإنسانية دائما, فضل كجو. شكرا كثير جدا لرسالتك يا فضل, وحقيقي يعني كلامك جميل وأون بوينت دائما. أدومة والدنوبة بيقول صباح الخير, صباح النور عليك يا أدومة, مبسوطين بك جدا ومنورنا شديد. شاركنا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة. أمنية بتقول صباح الفل جدا جدا للغاليات, متشوقة جدا لموضوع حلقة اليوم, يا ريت أقدر أتابع لنهاية الحلقة. يا أمنية لازم تتابع لنهاية الحلقة. يعني عاوزينك تحضر معايا للنهاية, ونتمنى أنه بس فعلا ما يكون في حاجة بتعارض يعني أنك تحضر الحلقة للنهاية, والموضوع جميل جدا. وما بس كده, لكن عاوزين كمان نسمع رأيك في الموضوع بتاع حلقة الليلة. رامي اسماعيل بيقول صباح الخير راديو سمر، شكرا على برنامجكم الشيق، دائما بيخليني ريلاكس. يا سلام يا رامي يا اخي، صدقني يا اخي ان شاء الله دائما كده تريلاكس بينا او
0: بدون. دي حاجه حلوه
1: اهم حاجه تكون ريلاكس يا رامي
0: يعني كون انك انت تكون يعني ريلاكس في برنامجنا دي.

0: دي حاجة
1: علينا كثير
0: شديد، لأن إحنا ذاتنا صراحة بعض مرات يعني بنحب نحضر برامج تخلينا ريلاكس، وفي حاجات كده بعض مرات ما بتخليك ريلاكس، بتشد أعصابك زي هذا. نتمنى إن إحنا ما نعمل فيك كده يا رامي، لكن نخليك كده تكون مستمتع ورايق ومبسوط، وبتلقى حاجة تستفيد منها. يعني ما بس تستفيد منها يا رامي، كمان أفيدنا برأيك، لأن إحنا حقيقي بنحتاج نسمع آرائكم ونتونس معاكم ونعرف انتو ذاتكم بتفكروا كيف. يعني دي حاجة اكيد حتكون بتوسع كمان طريقة تفكيرنا. اخونا مصعب محمد بيقول صباح النور والسرور، بداية يوم جديد تجلب معها فرصة جديدة للنجاح والفرح، كل سنة وانتو طيبين ودائما بصحة وسعادة. شكرا كتير يا مصعب، سعيدين بك جدا حقيقي، يعني متأكدين انه في كل يوم جديد ربنا بيدينا فرصة انه نعيش زي ما هو يعني بيتمنى ان احنا نكون بنعيش زي ما حسب مشيئته وحسب قصده في حياتنا. يعني فاتمنى انه فعلا كل واحد فينا بيسمع حسي حاليا يكون فعلا بيعيش الحاجه دي، ويكون مستمتع برحله حياته، وفي كل صباح يكون فعلا مؤمن انه ربنا عنده به قصد وعنده به خطه حلوه شديد وقصه حلوه شديد. فيبي بتقول لنا حاجات كثيرة بتطفينا: الانفصال من الذات، الإهمال، لما نكون عايشين ماذا يقول الناس عننا، لما أستمر في علاقات تستهلك طاقتنا، وبتقول كمان عدم التعبير عن الحاجات اللي بتزعجني والحتغاز بكل الضغوطات. اوكي، يعني حقيقي يا فيبي انا بتفق معاكي شديد في حته انه لما نزول يكون مفصول عن نفسه عن ذاته، ودي حاجه ما بتحصل فجاه، يعني دي حاجه برضو زي ما بقول بتحصل بستبس، في خطوات، في حاجات واضحه. يعني انت ما بتقوم تصحى تلقى نفسك مفصول عن ذاتك، بمعنى انه ما فهم انت منو، بتعمل في شنو، هل انت بتعمل في الحياه اللي انت عايزها، ولا بتحقق في رغبات ناس تانين انت ما عندك فيها دخل، بتتغير عشان تكون مقبول، عشان هم الجماعة المعينة ده يشوفوك انت الشخص المريح بالنسبة لهم. فالانفصال عن الذات انا صراحة شايفاه بيلعب دور كبير شديد لما تكون انت حتى مهمل في نفسك، يعني في نفسك ما بس بشكلك الخارجي، لكن حتى مهمل في زي ما قبالي قلنا حتة المشاعر ما مديها مساحتها. والغريب يا انجي زي ما بيقولوا، يعني الزول ممكن يكون ما بيقدر مشاعره، لكن تلقاه بيقدر مشاعر الناس التانين. يعني أنا ممكن أكون ما مهملة لأنه فلان ده محتاجني، فلان ده نفسه يسمع مني كلمة طيبة، فلان ده متعشم فيني شديد محتاج أنه أنا أقيف معاه، زعلان أطبطب عليه، فرحان أفرح معاه، عنده مشاوير قضيها معاه، عنده شنو كده ما عرفلك أعملها معاه. دي حاجة طيبة، دي حاجة حلوة شديد، لكن هل فعلا ده الأهم والمهم؟ إنه أنا فعلا أكون بجد ما مهملة في نفسي، ما مهملة في في في في الحياة اللي أنا مثلا بتضايقني، أكون قادر أقول إنه في حياتي بتضايقني مثلا، الحاجات دي بتكسرني، الموقف الفلاني ده أحبطني جدا. يعني أنا بشوف دائما في طبيعتنا كشعب سوداني طيب جدا جدا جدا، بنقيف مع الزول للآخر، لكن ما بقدر أقول كمان إنه برضو بنقيف مع نفسنا للآخر. يعني في في في شعراية بين الأنانية وبين إن أنا أكون بقدر في نفسي، في حاجة بسيطة شديد بتفصل، لكن مهم أكون مدرك إنه أنا كمان إنسان، يعني هو إنسان وأنا إنسان، هو عنده احتياجات وأنا عندي احتياجات، احتياجاته لو ما بتأثر علي بصورة سلبية أنا قادر إني أقف معاه وأكون معاه لذيذ للآخر، لكن احتياجات الشخص الآخر أو المجموعة الفلانية دي لو بتأثر معي أنا بصورة سلبية، وين المشكلة إنه أنا أعترف بالحاجة دي وما إلا أقبلها زي ما هي؟ احتمال في الفترة دي هي بتأثر معي بصورة سلبية، بس لقدام لا، الحاجة دي أنا ما عندي فيها مشكلة. فحتة إنه أنا أكون مهمل في نفسي دي يعني حتدمرني بصورة فظيعة، وحنشوف بعد فترة زي ما قلنا، بعد فترة الليلة بكرة بعديه، إنه أنا انطفيت للأسف، إنه أنا بقيت ما قادر أعيش الحياة اللي أنا كنت بتمناها لنفسي، ما عشان الظروف جبرتني، لكن عشان أنا ما قدرت أجيب في حق نفسي، ما قدرت أجيب في الحتة الواضح فيها إنه يا جماعة أنا حياة دي صراحة ما بتخارج معي، ما قادر أشوف إنه أنا مبسوط في الحتة دي anymore. ففي حاجات بتجبرني وفي ظروف عامة بتجبرني، لكن في حاجات أنا كنت مخير فيها، لكن أنا ما اخترتها، ما اخترت الراحة، ما اخترت إني أقدر الحاجة دي. يعني
1: في حاجات يعني في مرات فعلا احنا بنطفي نفسنا بنفسنا، يعني احنا ذاتنا السبب في ان احنا نطفي. وغير الاهمال اللي هو المشاعر انك تعبر عن جواك والكتمان والكلام ده، غير الحته دي الاهمال في الروتين نفسه يا ترنيم. يعني انا مرات كثيره احنا ممكن مثلا العامل النفسي او العامل اللي هو مؤثر علي ده يأثر على نومي، يأثر على أكلي، يأثر على شرابي، يأثر على حركتي، يعني يأثر على لو أول حركة المفرطة كمان. يعني يبقى مثلا بدل ما أنا مثلا ممكن أكون أنا الحاجة دي مؤثرة على إنه أنا مخلياني أرتاح شديد، اللي هو الكسل، أمشي لمرحلة الكسل إنه أنا أكون كسلان، ما بتحرك، ما قاعد أعمل شيء بدني واضح يعني. وده هنا في الوقت ده انا قاعد ادمر في نفسي، انا طبعاً. دي من ضمن حياتي الان بطفي بيها نفسي. ومن الجانب الثاني كمان انه اكون بتحرك بصوره مبالغ فيها بدون راحه تماما، واربط نفسي في كذا حاجه عشان امنع التفكير مثلا، او امنع انه انا الاحظ لي انه انا متالم، او الاحظ لانه انا في حاجه جايه علي. فأنا بقوم بتحرك بصورة مفرطة جدا، بتصرف تصرفات أوفر، يعني أوفر شديد في الحركة، في الرياكشن برضو، بحيث إنه أنا عاوز نظام، أنا بلفت انتباهي لحاجة تانية غير الحاجات التانية هي محتاجة برضو لانتباه مني. فأنا مرات أنا عندي دور كبير جدا في إنه أنا أطفي نفسي بنفسي. دي كلها حاجات لما أنا أكون بشتغل ما عشان مثلا الفترة دي ضاغطة، لكن طول حياتي أنا بضغط نفسي، هنا ده محتاج أقف وقفة جادة. مش اللي هو ما في فترات أكيد كلنا بنضغط، يعني مثلا أكيد في فترة الشغل هيضغطك فيها لأنه دي فترة بتاعت شغل كتير مثلا. في فترة أنت مثلا عندك كذا برنامج مثلا جو مع بعض مثلا في نفس الوقت، فأنت ضغطت، دي عادية،
0: ده طبيعي.
1: نعم. وده نورمال ولازم يحصل برضو، يعني لأنه مهم البالانس زي ده. لكن لما أنت تكون أنت مقرر من نفسك إنك عاوز طول الوقت تكون مشغول، هنا في الوقت ده محتاج تقف مع نفسك وقفة جادة. أنا شنو قاعد أحاول أتجاهله؟ وتسأل نفسك أسئلة حقيقية، أنا شنو يعني بحاول أتجاهله؟ وليه أنا بتجاهله؟ هل أنا شايف ما في حل؟ هل أنا شايف إنه أنا ما بقدر أوقف الحاجة دي؟ فأنت محتاج تسأل نفسك أسئلة جادة. وحتى لو أنت مثلا شايف ما في حل، ليه ما شايف في حل؟ الحياة في يدك شنو والما في يدك شنو؟ دي حياة كلها هتساعدك توصل لحاجة. ما في واحد ممكن متجنب إن هو يوصل لحاجة لأنه حاسس إنه ما في حل وخلاص، بس إذا لو قعدت مع نفسك ممكن تلقى إنه لا، في حل عادي جدا. إنه في حاجات آي فعلا هي ما في يدي، بس في حاجات تانية في يدي بقدر أعملها. في حاجات إنه ببساطة إنه مثلا أقدر أتكلم تمام، فدي ممكن تجيب يعني ممكن زول التاني مثلا إنه هو مسبب لك ألم، ما شايف إنه هو مسبب ألم للدرجة دي لك. فأنت ممكن يكون الموضوع عندك كبير جدا، بس عنده هو ما شايف الكبر
0: صح
1: للدرجة دي، فأنت محتاج برضو أنك تتكلم. في حيات في يدك، في حيات ما في يدك. فالمهم والأهم من ده كله أنه أنا ما أهرب. من ضمن الحياة التانية برضو بحس أنه بتطفي الإنسان المقارنات. المقارنات دي بحسها من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تكون بتأثر بصورة كبيرة جدا، إذا كان زول بقارني بزول أو إذا كان أنا ذاتي بقارن نفسي بزول تاني. فدي بحسها برضو من ضمن حياتي اللي أنا محتاج راعي ولاحظ لنفسي كويس جدا، لأنه بشوفه كتير وانفتحنا اتجاه بعض أكتر وأكبر، وانفتحنا للعالم عموما أكبر بكتير. إذا كان بقارن وضعي بصورة شخصية، أو إذا كان بقارن الوضع العام بوضع تاني، فاهمة؟ دي كل حاجات بتطفيني لما أحس إنه أنا يا أخي أنا ليه بلدي هي كده والدول التانية كده، يعني فاهمة؟ المقارنة دي إذا كان وضع العام أو إذا كان حتى أنا بصورة شخصية، في العموم هي بتطفي،
0: هي بتطفي وبتعطلك. يعني أنت بتنطفي وبتتعطل للأسف. يعني لو كانت حاجة لحظية هقول ما مشكلة، ما خلاص ده زي الزعل الخفيفة دي اللي هي بتجي وبتنتهي بعد 24 ساعة مثلا لو انت بتزعل لمدة طويلة او كده، فبتعطلك. لانه مثلا لو جينا دايرين نمسك حتة المثل اللي قلتيه انه ليه انا سوداني، بتجد في اوقات كثيرة شديد انت كشاب او شاب سودانية بتجيك لحظة الادراك انه في خواجي هناك عايش حياته عادي جدا جدا. اللي انت بتسعى له ده مجرد شيء بديهي، ده الطبيعي، ده الحياة الطبيعية في يده أصلا. هو يعني ما حيكون بيفكر في يوم من الأيام حاجة دي قيمة شديد، يعني عنده موية، عنده كهرباء، عنده بيت، عنده تأمينات، يمشي يتعالج، يمشي يعمل في حياة كثيرة شديد. يا أخي بيسافر، عنده فايض لما بيسافر، جوازه براه بتحليه إنه يعمل حياة كثيرة شديد. أنت يعني مسكين في حياة كثيرة جدا ما قدر تعملها بسبب انك انت سوداني. فللأسف لما انت يعني مثلا مسكنا المثل ده، الزول ده حيكون حياته كلها متعطل في التفكير انه هو للأسف من البلد الفلانية دي، عنده حياة كثيرة شديد ما قادر يسويها، وحيقعد محبط ومطفي ومكتف ما عايز ينجز ولا حاجة، لأنه هو خلاص ثبت في راسه انه هو كان قلب هو وكان عمل اي حاجة هو ما حيصل لأي شيء. فما جاي عن قناعة ولا رضا، جاي عن إحباط وجاي عن عدم يعني عدم رضا. يعني أنا ما راضي وخلاص، مدام هي كده كده أنا ما أقدر أتحرك ولا شبر. في حين أنه ممكن زول تاني سوداني من نفس الظروف بنفس البيئة اللي قام بيها فلانة التاني ده، أدرك أنه في حياة حلوة شديد موجودة في الثقافة، موجودة في الشعب، موجودة في البلد في حد ذاتها، في أرضنا، في كده. ففي حياة حلوة أنا ممكن استفيد منها لو انا عملت 1 2 3، اتعب شويه بس اتعب شويه، لانه احنا ده واقعنا. يعني ما حتكون فعلا حتتغير من يوم وليله. يعني انت محتاج تتعب، محتاج تتعلم، محتاج تسعى، محتاج تطمح وتحقق الطموحات دي، يعني ما تقعد مكتف. فالفائده شنو لو انا قعدت اقارن وضعي بوضع زول تاني؟ بجد لو فكرنا فيها يا شباب ما حنلقى في فائده، حنلقى انه انت بتجذب طاقه سلبيه جدا جدا لنفسك، وعايش في قفص حابس فيه نفسك انه انت عمرك ما حتكون زي فلان، عمرك ما حتكون زي الشعب الفلاني ده، عمرك ما حتتطور. يعني وبالمناسبه حتى مقارنه العكس، انك انت شايف نفسك احسن من زول تاني برضو بتدمرك، لانك انت ما حتصل لشيء وما حتقدر. وان قلنا انك انت فعلا عندك امكانيات اكثر من فلان وفلان ده، لما تيجي تسمع نفسك الحاجه دي يعني انت ما استفدت شيء، إمكانياتك دي ما زادت،
1: هي حدتك للأسف،
0: حدتك. وإنت مدي نفسك قيمة لروحك في حاجة ما هي اللي بتدي قيمة فعلا. يعني ما إنت مش ربنا خلقك بشكل وهو خلقه بشكل، إنت الاثنين مخلوقين على صورته. يعني ما في حاجة إنت عندك فيها قيمة، يعني إنه إنت فلان ده إنت الله خلقك بشكل معين، شكلك رهيب شديد، مميز، قال فلان وفلان ده مميز. انت جبت الثقة دي من وين يعني؟ فهماني؟ بالعكس انت لافته ولافت روحك. وبالعكس يعني كان جواك يعني حاجة مدمرة جدا جدا، نوع من الكراهية، نوع من انك انت شايف نفسك اكبر من فلان، متعالي، فانت ما استفدت شيء وما فتنا بحاجة ببساطة. يعني لما أنا أجي أقارن، بتذكر كان في حلقة كان طلعتها مع الزميل الغالي جدا سارديس، كان بيقول إنه يعني قرأ كتاب إنه الحاجة اللي لفتت انتباهه إنه أنا ما أقارن نفسي بزول، أقارن نفسي بنفسي، أنا كنت شنو امبارح وبقيت شنو الليلة. أقارن زماني كنت ما قادر أنجز إنجاز، ممكن أقول إنجاز بسيط حتى، يعني ما إلا إنجاز واو يعني رهيب شديد. في مثلا أنا كنت شخص بأوفر في ردات فعلي، فأنا مع الأيام اتعلمت إنه لا، أنا أكون راكز ببساطة، الأمور بتهدأ، الأمور بتتزبط كده، وغيره من حاجات كثيرة شديد. لأنه لو انشغلت بقصص ناس تانية، قصتي الحلوة الرهيبة الممكن تكون قصة مميزة جدا، ما حتلقى مكانة فيني، ما حتلقى مكانة في حياتي، ما حديها اهتمام، ما حديها تركيز، وما حقدر أطلع من الدنيا دي وأقول يا أخي أنا شكرت ربي على الأيام اللي عشتها دي، عشتها بفهم وعشتها بطريقة كويسة جدا جدا، كنت شاكر وراضي في حاجات كثيرة شديد. يعني
1: والمعادلة هي على فكرة يعني مفروض إن هي ما تكون بالصعوبة دي، بس هي للأسف هي صعبة، لأنه التأثير برضو بتاع الناس اللي حوالينا مخلينا إنه هي صعبة. بس ببساطة جدا الجاب الحاجة منه يعني الجاب لو مثلا المقيمين مثلا قروش، فلنفترض اجاب القروش منه انا او ابوي مثلا، المهم اجاب القروش انسان عادي جدا تمام. المخليني مثلا قادر انه انا اتعالج مثلا في احسن اماكن، مخليني اعمل ده شنو؟ انا اللي عملت الحاجه دي ذاته، يعني انا انا بالقوه والطاقه اللي ربنا اداها لي انا عرفت اعمل الحاجه دي وعرفت اوصل للنقطه دي تمام. فلما اجي اخد انه الحاجه اللي انا جبتها هي مقيماني، على فكره المشهد ده للاسف الشديد يعني ممكن الكلام يعني ناس تحس انه التشبيه ليه مش للدرجه دي، بس يعني زي لما كان الزول اللي بيعمل صنم بيعمله بيده تمام ويقول ده اله ويقول انه ده الله بتاعه، نفس الفهم بالمناسبه، هو نفس الفكره انه انا اكون جبت الحاجه بيدي واخوت انه هي دي الحاجه المقيماني او دي الحاجه اللي هي بتخليني انا اكون احسن من شخص او اكون انا افضل من شخص او دي تديني مكانه عموما. هي نفس الفكره، يعني لما اجي اقول انه العربيه هي مقيماني ولا البيت هو المقيمني ولا الوضع المادي او البلد انا عايش فيه او whatever او الشغل اللي انا بشتغله، فحب اقول لك انه لو انت بتنتقد الشخص اللي هو بيعمل صنم وبيعبده، انت في الوقت ده حتحتاج انك انت تراجع نفسك انك انت ذاتك قاعد تعمل شنو. فللأسف الشديد احنا مرات فعلا بنجيب الحاجة وبنخليها هي اللي تكون بتقيمنا، في حين انه الحاجة دي هي نفسها في لحظة ممكن تروح، في لحظة هي ممكن تمشي. فمن ضمن الحاجات الممكن تكون اعمق كمان من كده الخوف من انه افقد الحاجات اللي انا جبتها. والخوف عموما في العموم جزء كبير جدا من الانطفاء اللي انا ممكن اكون بعيشه، انه انا خايف افقد حاجة أنا جبتها أو أفقد ناس في حياتي. أفقد ناس في حياتي دي منطقية أكتر من حياة أنا جبتها، لأنه في النهاية اللي جبته ده حاجة لو راحت ممكن أجيبها مرة تانية، في النهاية قدرت أجيبها في يوم من الأيام حتى وإن تعبت شديد لأنه أوصل لها، بس هي ممكن تجي وممكن أجيبها، أتعب تاني وأسعى وحجيبها. بس طبعا في جزء تاني اللي هو الأكبر بكتير، اللي هي الحاجة ممكن تكون ما في يدنا، اللي هو زول أفقده، زول يموت مثلا أو يسافر يهاجر تماما أو بسبب مواقف مثلا اضطرينا إنه مثلا ما نكون تاني بنفس القرب زي زمان ففقدته. فدي بحسها هي أعمق، ودي بحسها إنه هي الأكبر وحيز كبير جدا من الخوف الجوانة هو الحتة دي، إنه أفقد زول عزيز علي عموما. دي ما في زول ما عنده الحتة دي. بس في حاجة مهمة جدا ومهم انه انا ادركها كمان، انه طيب الحاجة دي هي اللي يتمدى ما اخذ حيز، وهل الحاجة دي حاجة في شيء ممكن يطمننا على النقطة دي؟ دي حاجة مهمة انه انا اكون بسألها، لانه سؤال يعني لانه الموضوع ده هو للأمانة لو انت حاسس نفسك انك انت ما مطمن او ما في حاجة بتطمنك مقابل ده، فانت حتحس بالخطر، حتحس بانك انت ما قادر تعمل حاجه ومطفي ومتعطل وممكن تجي في حياتك كثيره ما تقدر تقدم كل المجهود اللي عندك. فالحته دي مهم انه ندرك انه كمان في حاجه بتطمننا ورا ده، يعني وان انا فقدت زول في حياتي وان انا فقدت شخص بقى تاني ما موجود في دنيتي انيمور، مهم اعرف انه في حاجه بتطمني، والحاجه بتطمني ده المرجع الاساسي والرئيسي اللي هو انا محتاج اصلا فعلا اكون برجع له، اللي هو المرجع أنا بلقى منه القيمة وبلقى منه الطاقة وبلقى منه الإطمئنان بلقى منه أنا منه. ده المرجع ده هو الحياة، عارف إنه يكون بيحل كل الحاجات أنا ممكن أكون خايف منها أو الحاجات اللي أنا بسمعها أو الحاجات اللي بلقاها في حياتي أو الحاجات اللي هي ممكن تكون بتطفيني وبتعطيني من الحياة. في مرجع هو بيقدر يعوض ده، في مرجع ممكن يطمنك قصات الحياة التانية ممكن تكون بتلاقيها.
0: لكن في حاجة يعني إحنا للأسف بنقنع بها نفسنا، انا ما بقلل من خوفك انك انت تفقد زول، كلنا زي ما انت قلتي بنخاف من الحاجه دي، بس في حاجه بنقنع بها نفسنا انه دي حاجه ماديه وده انسان. يعني انا هخاف افقد قروش، على فكره ما بس قروش واشياء ماديه، بس في ناس عندهم القيمه بتجي من المعرفه. يعني انا من كثرة ما انا قريت وتعلمت انا كذا، يعني عارف في ناس بالنسبه لي من هو ما عارف حاجه معينه بحسب الاحباط وإنه أنا ما نافع وإنه أنا دش الجهل اللي أنا عايش فيه ده. فبيعيش نفسه في في في فكرة إنه المعرفة دي أهم حاجة في الحياة. أنا حأسعى للتعلم ومن من المكان الصح من المصادر الصح. ما بس كده لكن الإصهار لإنه أنا عارف كل حاجة عشان لما يجي يقولوا يا جماعة بتعرفوا هذه أنا بعرفها. ما حنسأل أي زول إلا الزول ده عارف أي شيء. ممكن في ناس تعمل حاجة بنية حلوة لأنه هم عندهم المجال ده يعني مخهم بيسع كمية من المعلومات, لكن في ناس خوف من إحساس إنه فلان ده ما عارف, في حين صدقوني يا جماعة ما في زول شغال بك يعني يعني دي الحياة بتطمن إنه بأمانة جد يعني ما في زول شغال بين للدرجة دي, ما في زول حقيقي مهتم يعيش كل تفاصيل حياتك زيك. فيعني نطمن نفسنا من الحتة دي. فده جزء ممكن في زول يكون فعلا بيخاف انه يفقده, وفي ناس عندهم بمناسبة الخوف من فقدان الذاكرة بصورة فظيعة لأنه بالنسبة لهم ذكرياتهم دي يعني
1: أهم حاجة
0: صح. هو عايش فيها أصلا. فده كله للأسف ما كويس. ففقد انه أنا أخاف إن أنا أفقد زول ضد شيء طبيعي, لأنه أنت في النهاية فلان وفلان ده أنت بالنسبة لك عزيز جدا جدا, ما حاجة سهلة. الفقد فعلا بيقول فقد عظيم فعلا ما بنصغر منه أبدا. لكن لما أنا أكون بفقد زول وحياتي بتنتهي في الحتة دي, لا معلش يعني هنا ده في مصيبة حاصلة. حياتك بتنتهي تماما ولا دي فترة؟ إذا فترة يا أخي صدقيني ده شيء طبيعي, ما أنت إنسان يا جماعة. يعني ما بنقول لك جمد مشاعرك ألغيها, ما تزعل ما تحزن, ده غلط, ده ما صحي زي ما قلنا قبل. لكن أنا لما أكون حياتي متمحورة حول زول, الزول ده كويس جدا جدا, ممكن يكون الوالد الوالد الزوج ولدي وبنتي, زول كويس ما فيه حاجة. لكن بالضبط. أنا يعني أنا ليه ما شايف غير الحاجة دي في حياتي؟ وأنا ليه أصلا شايف إنه أنا حياتي في الشخص ده بس أو في الأشخاص ديل بس؟ ليه ما قادر أتقبل فكرة إنه يعني لكل شيء وقت؟ والحاجة الثانية يعني في ناس اختياراتهم كده, يعني أنا اخترت إنه أنا ما أعيش مع الشخص ده, اخترت إنه أنا أنفصل عن الشخص ده. فوين المشكلة لو أنا فعلا يعني اتقبلت الفكرة دي إنه فلان وفلاني قرر إنه ما يكون معاي, أو يعني هو ده وقت إنه هو موجود معاي لأنه توفى مثلا أو مات. فالإدراك إنه أنا أدرك إنه في حاجات أنا ما عندي فيها سلطان أو ما عندي فيها حتى الكنترول إنه أنا أعيشك تاني معاي كم سنة أو أخليك بالغصب تقعد معاي حتى لو أنت ما عايز. فهنا أنا للأسف بقول إنه ممكن يكون في تعلق مرضي زيادة عن اللزوم, لأنه أنت لما تكون شايف إنه ده محور حياتك ومنها تلاحظ إنه فلان ده, قصص كثيرة جدا جدا وكلنا معرضين لها صراحة. يعني كلنا إحنا ذاتنا معرضين لها إنه ننكسر يعني كسرة شديدة لما نفقد زول. بس أنا حابة يعني زي ما أنت كنت بتقولي قبل, حابة إنه نطمنكم إنه نطمن نفسنا برضو إنه مصدرنا شو؟ مصدرنا هو الله, هو اللي خلقنا, هو اللي بيهتم بينا, هو اللي عارف الأحسن لنا شنو. ونحن قدر ما نحاول نحافظ على الناس في حياتنا حنلقى إنه يا باختياراتهم هم قرروا إنه ينفصلوا مننا, يا بإنه ربنا هو يعني خلاص شايف إنه الشخص ده يعني ما حيعيش تاني خلاص. فأنا بالنسبة لي إنه أنا أنشغل بمنه, هو دي الفكرة كلها عشان ما أنطفي. أنا أنشغل بشنو؟ بنفسي زيادة عن اللزوم, ما برضو ما بشجع إنه أنا أشغل بنفسي زيادة عن اللزوم وأقول أنا خلاص قررت إنه أنا مشاعري دي فوق الكل, فوق أي حاجة وفوق أي شيء. أنا ما بشجع لحاجة دي, وما بشجع لعكسي كده برضو. لكن بشجع إنه نكون يعني ملتصقين زي ما بيقولوا وقريبين جدا جدا جدا من المصدر. نرجع نقول إحنا كائنات ربنا خلقنا زينا زي يعني الطبيعة طبعا, يعني برضو ربنا أوجدها وصمم إنه هي تكون بتاخد غذائها بصورة معينة. لكن الإنسان which is الأسمى والأغلى في عيون ربنا هو البشر والإنسان. فواضح جدا جدا إنه نحنا مصدرنا هو, ووضح الحادي كثير شديد ولمصلحتنا.
1: بالضبط كده,
0: الحاجة دي لمصلحتنا. يعني أنا ما ممكن أجي أقول الحاجة دي ما لمصلحتي, لأنه أتجرب إنه يكون قريب جدا من المصدر ده حيقدر يقول بفم مليان إنه هنا في راحة, هنا في سلام, هنا في اطمئنان, هنا لما كل شيء أنا فقدته كنت استيل قادر أجيف على الرجلي. يعني
1: الحياة اللي بتطمن أكتر كمان يا ترنيم في النقطة دي، إنه يعني لما نحن نعرف فعلا نلتصق بالمصدر هنعرف يعني شنو أنا أطمن أصلا. حس الكلام مبهم شديد بالمناسبة، الكلام مبهم لأي زول بسمع الكلام كده لأول مرة. بس الحقيقي إنه فعلا أنت بتطمن. بتطمن كيف؟ لما تعرف إنه قدر شنو ربنا فعلا بيحبك، وقدر شنو ما حباك أنت بس، لكن حب ناس كتار، وأثبت ده مع ناس كتار في قصص ناس كتار. لما تعرف قصصهم وتعرف ربنا عمل معاهم شنو، وكيف التفاصيل، وكيف إن هو غير في حياتهم، وكيف إن هما لما انهاروا قاموا تاني، وكيف كانوا قوتهم كانت من ربنا، وكيف إنه كان علاقتهم كانت كيف مع ربنا أصلا. فلما بتشوف دي أنت حتعرف يعني شنو أنا حطمن معه. لما أنت شوف ده حتعرف إنه هو ده الإله اللي بيحبني، هو برضو بيحب أهلي، هو برضو بيحب أصحابي، هو بيحب الدائرة اللي حواليني. وإن فقدت الشخص، وإن أنا حاسي إنه أنا ممكن أكون، لأنه مرات برضو إحنا بنخاف على الزول كمان، فالخوف على الشخص بيدينا إحساس بالانطفاء، اللي هو إنه أنا خايف على الزول ده. طيب حس كان مشى مثلا في المكان الفلاني، يعني مثلا كان مشى للناس الفلانيين ديل، يعني أفضل له يكون معي، أو أفضل له يكون في الدائرة بتاعتي، أحسن يكون في المكان الفلاني مثلا، فهماني؟ فالخوف على حتى الناس التانيين بيدي إحساس لين إحنا بالانطفاء في جوانب كثيرة وبالتعطيل. فالحتة دي لما ندرك إنه ربنا برضو ما بيحبني أنا بس، لكن بيحب برضو زول اللي أنا خايف عليه، وده بيحب برضو الناس في دائرتي دي. فلما تعرف إنه قدر شنو إلهك محب، قدر شنو إلهك ده بيحبك أنت وبيحب كل الناس اللي حوالينك، وعنده خطة لحياتك وفي معنى من حياتك ومقيمة جدا، هتعرف إنه في حاجات كثيرة أنا شايلهم، وحاجات كثيرة مؤثرة علي وطافياني، ما مفروض تكون للدرجة دي، ما مفروض تكون للمدى ده. ف ممكن نرجع ونقرأ كومنتات الناس وبعد كده نرجع نكمل في نفس الموضوع. يعني هبة بتقول: النور جوانا يعني الحماس، الشغف والراحة النفسية، الإحساس إنك حي وعندك معنى وقيمة، يعني محب ومهم، يعني محبوب يعني تقريبا. شنو اللي بيطفي النور جوانا؟ الضغط والهم المكتوم، لما تكتم زعلك وتعبك وتقول ما مشكلة على كل شيء، النفس بتتعب وبتنطفي. الروتين الميت بلس الوحدة، نفس الشغل، نفس الناس، نفس الجدران، من غير تجديد ولا كلام من القلب. الوحدة بتقتل الحماس حتى لو كنت بين الناس. المقارنة والسوشيال ميديا، تشوف حياة غيرك وتقول أنا ناقص، فتقلل من نفسك وإنجازك. الذنب واللوم المستمر، تعيش تجلد نفسك على الغلط فتخاف تتحرك مرة تانية. العلاج شنو؟ ما في زر واحد يرجع النور، بس في 4 أشياء لو بدأت بهم بترجع بالتدريج. أرجع لشي كان بفرحك زمان، حتى لو 10 دقائق باليوم، رسم، كتابة، مشي، أقرأ كتاب مقدس، أو شوف برنامج في راديو سمر، أغنية قديمة. النور بيرجع من الأشياء الصغيرة اللي كانت بتشبهك، أحكي لإنسان بتثق فيه. وأهم شي لا تنتظر تحس بالحماس عشان تتحرك. أبقوا عافية حبيباتي أنجي وترنيم. يعني يا هبة كلامك حلو زيك كالعادة، يعني كلامك جميل و on point دايما، وشكرا إنه بتنصح الناس بإنه إحنا ممكن نكون في جزء من البرنامج ده. بس في حاجة مهمة كمان حلوة جدا قالتها هبة، في حاجات فعلا بسبب إنه إحنا انطفينا خليناها، في عادات كانت حلوة خليناها، وده جزء برضو من العلاج يا جماعة، إنه أنا أكون برجع فعلا لعادات كويسة، عادات حلوة، أرجع مرة تانية. يعني ما أحس بإنه يا أخي بقد ما منها معنى أو ما منها فائدة،
0: أو بس أشوف نفسي كبرت عليها. يعني عارفة يعني للأسف إحنا بعض مرات بنكون شايفين إنه يا أخي أنا خلاص كبيرة شديد على برنامج ده، في حين إنه صدقوني يا جماعة يعني هي ما مجرد فلسفة، لكن هي حاجة حقيقية وعن تجربة. يعني فعلا لما ترجع الفرحة بتاعت الطفل الجواك دي، يعني حتحس إنه بجد الدنيا دي يعني أبسط من ما أنا مكبرة مواضيع. يعني للأسف إحنا لما بنكبر بعلمونا نشيل هم، ما بشوف ليه طفل بشيل هم، يعني ما قاعد أشوف طفل قاعد مهموم وخدت يدين فوق راسه وبيقول أهل ليلة يا رب حناكل شنو، أنا حعيش كيف، أنا لا، الطفل فعلا عنده ثقة ممكن يكون في أهله، وممكن يكون ما عارف أصلا يسميها إنه أنا واثق في أهلي، بس هو مطمن. الطفل ده مطمن لأنه شايف هنا ماما بتأكله بيجاي بابا بيجيب الألعاب هنا في حاجة حاصلة أخوي الكبير بيهتم بي بيشيلني بيلعبني خالي لما يجي حيجيب لي معه حلاوة يعني وأنا هسه حاليا معي ورقة وقلم قاعد أرسم وشخبط وشايف نفسه أكبر رسام في العالم طبعا. يجي يقول لك يا ماما شوفي ده زور وتتكون شايفة عبارة عن تفاحة مثلا فأماني يلا الأم تقول واو حلوة الفرحة اللي بتخش جواه من حاجات بسيطة فيعني هبة ذكرت لنا حاجات كثيرة شديد ممكن فعلا تعملها في يومك 10 دقائق في يومك تعملها بحماس اللي انت كنت بتتحمس زمان يعني تلعب تنبسط الأولاد طبعا بيحبوا يلعبوا بلاي ستيشن بيحبوا يلعبوا فيديو جيمز بيحبوا يشوفوا يعني يلعبوا كورة وفي الميدان في الحوش البنات بيحبوا يرسموا ويلونوا يساعدوا أمهاتهم في المطبخ يحاولوا يعني يبرزوا المواهب البسيطة الما مكلفة لأنه بتساعدنا في إن إحنا نكون فعلا شايفين إن الدنيا دي بجد بسيطة ما في داعي نكبر المواضيع ولو كبرنا الموضوع لو ما كبرناه هي المشكلة لو قاعدة يا جماعة المشكلة لما تكون فيه قاعدة حاول نقول لك ما تشوفها لكن في حاجات صدقوني ما بتتحل في نفس الوقت زي ما إحنا نفسنا وفي حاجات ما حتتحل أصلا فإحنا بنشجع إن الناس تتكيف مع الظروف اللي ممكن تكون شوية صعبة لكن الظروف عمرها ما تخليها تطفيك ولا تخليها تحبطك ولا تغير في في في بساطتك وفي البهجة الجواك وفي في الفرح الجواك بسبب ظروف لأنه صراحة ما حنستفيد شيء ما بجد ما في زح يستفيد حاجة يعني لو ركزنا في الحاجات البسيطة حنلقى إنه في معنى حلو والمعنى ببساطة إنه أنا رسمتي دي ما مش تعلقت وجابت لي قروش وكذا لكن أنا مبسوط إنه أنا وبلون دي حاجة حلوة شديد أو أنا وبتمشى دي حاجة رهيبة يعني أو أنا وبتونس بشرب في جبن بشرب في شاي مع زول أنا بتكيف له خلاص يا جماعة
1: تاني في شنو ما فكر من كده
0: فيش دي يعني تاني في شنو يعني ناس تبسط الحاجات يعني فشكرا كتير لك يا هبة وكمان عندنا أحمد بيقول لنا صباح الخيرات والمسرات وأسعد الله أوقاتكم جميعا لكم الحب والتقدير يا أحبابي ونتمنى ربنا يصلح البلاد السودان وإن شاء الله نسأل الله في أيام مقبلة التوفيق والسداد الدائم شكرا كثير يا أحمد آمين ربنا يصلح حالنا وحال أهلنا جميعا وشكرا كثير لك وكمان نحب نعرف رأيك في موضوع الحلقة يا أحمد أتمنى أن أنت لسه بتسمعنا يعني مادبو بيقول صباح الخير يا حلوين احنا سعداء جدا ببرنامج صباح بلدنا وبرنامج دائما جميل وبتمس قضيات وهموم المواطن نسأل الله لكم التوفيق والسداد آمين يا مادبو شكرا كتير لك البرنامج ده يا جماعة صراحة قايم عليكم انتو ما قايم على اي حاجة والمواضيع بنجيبها دي قد تكون بنسبة كبيرة جدا جدا مقترح منكم او رسالة من واحد فيكم منها بنلقى انه احنا يعني استلهمناها منكم يعني فشكرا كثير لكم صانع الأحلام بيصبح علينا بيقول لنا صباح الخير عليكم صباح النور عليك يا غالي مبسوطين بك جدا جدا جدا وأتمنى أنك أنت كاتب لنا تعليق يعني تعبر فيه عن رأيك تحت ونشوف أخونا فضل بيقول لنا شنو فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم وإنجي ولكل متابعين برنامج صباح بلدنا الحب أولا والإنسانية دائما ده المبدأ البيه وبنقدر نواجه أي ظروف
1: معادة الرسالة صح ولا ما معادة
0: ما عارف صراحة هو بيقول أوكي يعني حقيقة شكرا يا فضل إحنا قرينا رسالتك لكن يعني شنو حابين نشوف كمان آراء الآخرين زي ما بيقول يعني عندنا يني أستاذ يني بيقول مبدعين دوما اشتقنا لكم يا أستاذ يني إحنا سعيدين جدا جدا صراحة أنا جايلك شفتك إنك أنت بتحضر يعني جاتني هنا نوتيفيكيشن قلت أشوفك حتكتب لنا ولا ما حتكتب لنا لك الحمد لله يعني شنو كتبت لنا يعني عندنا أخونا مارك بيقول لنا المفاهيم المغلوطة عن الحياة بتسبب للإنسان إحباط لأن الإنسان ترتفع توقعاته بشكل غير واقعي وينصدم بواقع مغير لما كان بيتخيل وعندها يكون بين خيارين إما يتغير وهو الخيار الصعب أو يكتئب ويهرب من الواقع والتغيير ويعيش في دور الضحية المغلوب عن أمرها صراحة يعني رسالة جميلة صراحة يعني منتفق معك إنه فعلا يا إنجي التغيير طبعا صعب شديد، أنا متفق مع مارك.
1: صح.
0: التغيير صعب شديد في أنه مكلف يا إنجي، قاعد تخيل أنه أنت في حالات كثيرة شديد هتشتغلي عليها. والتغيير أنا بشوف الزول عنده عقلية التغيير ده يعني واثق وعارف أنه هو عنده خيار، عارفة، عكس دور الضحية. دور الضحية ما بشوف أنه هو يعني مخير، شايف أنه هو مسير، شايف أنه هو
1: مغلوب
0: على أمره، وللأسف هو ما عنده اختيار، يعني ما قادر اختار، أنا جاتني كده حقبلها كده. في حين أنه بنشوفه أنجح وبنشوفه يعني بننبهر بحياته بقصته، هو الشخص اللي هو مدرك أنه هو بيقدر يختار حاجة في وسط الشيء اللي عايشه ده. عنده طريقة أنه يقول لا، دي ما دي ما دي ما النهاية هنا،
1: بدون ما يحس بالتقليل،
0: بدون ما يحس أيوة بالتقليل،
1: يعني اتغير فحس أنه هو مثلا في تقليل حصل. بس برضو التغيير لأنه التغيير ممكن يحمل معنيين بالذات في المواقف زي دي. اللي هو التغيير اللي هو أنا أكون اللي هو أمشي اتجاه الأنانية، وأمشي اتجاه أنه أنا أكون شايف نفسي، وأمشي اتجاه أنه أنا ما الإنسان اللي هو كنت كويس مع الناس، والحياة كانت يعني أقول أنه دي هي كانت السبب في أنه أنا أتوجع وأتألم والكلام ده. ففي تغيير زي ده، وفي تغيير الثاني اللي هو أنه يا أخي مثلا في حاجات مثلا أنا محتاج أنه أشوف أن ديوان هي محتاجة لتركيزي، مثلا بالصورة دي محتاجة لتركيزي بس بصورة تانية، محتاجة يعني أكون مثلا، فنفترض أنه مثلا عشان أنا مثلا بحكي كل حاجة، فدي خلت أنه الناس توقعني من خلال الحاجة دي، فأنا مش أنه أنا أكتم لكن أتكلم مثلا في حدود المعقول، وأتكلم في أماكن معينة وفي ظروف معينة. مثلا التغيير انه مثلا كنت شايف نفسي انه انا دي الحاجه اللي انا قادر اعتمد عليها، بس اتغير لحته انه لا، انه انا عارف انه دي برضو ما هي الكفايه بتاعتي، او ده ما هو الحاجه انا ممكن اعتمد عليها لانه ممكن افقدها.
0: يعني ببساطه التغيير عن وعي، يعني
1: عن وعي.
0: في فرق بين التغيير عن وعي وانا واعي على المواقف اللي حصلت لي وعلى انا منو اصلا وبقدر اقدم شنو وما بقدر اقدم شنو. هنا اوكي دي حاجه كويسه شديد، بس التغيير اللي انت كنت بتقوليه ده اللي هو تغيير عن مثلا مشاعر، مشاعر كويسة أو كعبة، يعني عارفة معتمد عليها اعتماد كلي. إذا كانت حاجة حلوة، مشاعر جميلة جدا طيبة ولذيذة، ومشاعر حب وكلام جميل، أو مشاعر غضب وزعل وخزلان، فأنا خلاص مخي قفل في الحتة دي، ما عايز أفكر فيه. وبالمناسبة يعني الواحد بينه وبين نفسه كده جوا بيكون عارف إنه دي ما ألذ حاجة، دي ما أحسن حاجة، دي ما هتوصل لشيء. لكن يعني ممكن نقول في ركوب راس، أو عايز يثبت انه الحياة دي حتيجي بالزعل بالحب، حتيجي او انا كده كده ما حتغير، اذا خسران او اذا انا كسبان انا كده كده. ف يعني حلو انه زول يكون مدرك انه يعني التغيير في حد ذاته يكون بيجي بعد ما انا اكون فاهم اللي بيحصل شنو، واكون واعي على اللي بيحصل حواليني شنو، وانا بقدر اقدمه والما بقدر اقدمه، المصلحة بتاعتي حتكون وين، الشيء الصالح يعني مصلحة ما بمعنى إنه شيء كعب، لكن الحاجة الكويسة لي هتكون وين. فإنه أنا أخذ المواضيع زي ما هي وأكبرها وأعيش الدور شديد، ولا وده بنسبة كبيرة شديد ضحية، يعني برضو ضحية للموقف. يعني ده زول ما فكر، ده زول قرر إنه هو كده عشان موقف حصل كده، فهو ماشي بالطريقة دي بس. فمهم إنه نعرف نفرق بين الاثنين. يعني في ريتشارد
1: أوكي، ريتشارد بيقول صباح خير لراديو سمر وأسعد الله صباحكم، لكم الثنائي أنجي وترنيم. نحن مرات بنطفي بعضنا ومرات العكس، والانطفاء يأتي تدريجيا لحد ما يكون عاتم. السبب هو التراكمية وعدم التقدير من الأهل. شكرا كثير يا ريتشارد للنقطة الجميلة دي، إنه فعلا في مرات إحنا بنطفي نفسنا بنفسنا، وفي مرات إحنا بنطفي بسبب ناس في حياتنا وهكذا، وبسبب ظروف ممكن تكون برضو في حياتنا. شكرا كثير للنقطة دي. أبو الزقم تقريبا بيقول يسعد صباحكم بألف خير، صباح النور عليك ومبسوط بك جدا، وعاوزينك كمان تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أحمد عبد الله بيقول المبدعات في راديو سمر كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى لكم الإبهار والإزدهار والنجاح الدائم، محبات لكم من أحمد يارا. يا أحمد يا أخي منورنا جدا ومبسوطين بك شديد، وشكرا كثير لكلامك المشجع. وكمان بنشجعك يا أحمد إنك تشاركنا برأيك في الكلام اللي تكلمنا فيه واللي سمعته.
0: كتب تحت على فكرة.
1: كتب تحت.
0: أوكي. ممتاز خلاص. جدا جدا يا
1: شكرا
0: أحمد.
1: شكرا كثير يا أحمد. يا صدقني حنقرأ حس الكومنت بتاعك. زكريا بيقول أو عمل لنا قلوب. شكرا كثير يا زكريا للقلوب الجميلة دي. أوكي. في كاموت بيقول صباح الخير راديو سمر، عايز أعرف المقصود شنو من الطفيان. أعتقد يا كاموت ممكن تكون يعني ما أعرف لو أنت فهمتها برضو كلام الفات ولا لأ، بس كده شاركنا برضو لو فهمتها أو وصلت للمقصود ورينا، لو ما وصلت لها عشان نشوف نساعدك نشرح لك الموضوع تاني. أحمد عبد الله يارا ده الكلام تقريبا أو رأيه. البطفين هو البصلح البال، غالبا بيكون الرضا والصبر، وإننا نركز على الحياة الجميلة في الحياة.
0: أوكي هو ده بيدينا حلول للزوال اللي انطفى أصلا. فيعني
1: الحال ممكن يكون شنو. شكرا كثير يا أحمد بجد، يعني نقاط جميلة وإنك تتفق معانا وبتتفق كمان مع في إنه نركز على الحياة الجميلة في الحياة مع أخوتنا هيبة برضو كان ذكرتها فوق، فشكرا كثير. يا عقوب عثمان بيقول صباح الخير، في حاجات ما بنقدر نسيطر عليها لكن احنا بنركز مع الحاجات بنقدر نسيطر عليها. نقطة حلوة جدا يا يعقوب وشكرا كثير للنقطة الجميلة دي. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا، نتمنى من جنوب السودان جوبا، نتمنى انتم بألف عافية وخير. البطفينة عندنا بنقول الحاجة اللي بتطفي النار او الحاجة اللي بتريح وتهدي الوجع، مرات بتكون كلمة من زول، مرات بتكون حل، ومرات بتكون بس إنك تفضفض. شايفك من قبل شايل هم وبكى وقلت أولادكم وسط اختلاف الأهل والغربة شكلها النار دي والعة جوا البيت أو في صدرك. أوكي يا دانيال شكرا كثير أنك توضحت لنا الحتة دي.
0: هو نظر للبطفين
1: اللي هو بيهدينا يعني.
0: بيهدينا طبعا احنا عكسين الحكاية جدا يعني. البطفينة بمعنى انه الانسان ذاته بيقى ما عنده، ما بيندهش، ما بيشوف الحياة كويسة، ما عنده رغبة، ما عنده هدف، ما عنده يعني طاقة يعيش بها، وما قادر يشوف الحاجات الكويسة لأنه هو مطفي يعني،
1: ما قادر يتفاعل ذاته مع الحياة عموما. فدي احنا قصدنا بالشخص المطفي يعني زي يعني اللمبة يعني لما تطفي كده خلاص بقت الحيطة كده مظلمة، ما في نور، ما في يعني ما بتقدر تتحرك، ما في يعني الحكاية مشلولة، في شلل حاصل. فده قصدنا من كلمة مطفي.
0: ممكن صراحة يعني حبيت برضو وجهة نظره يعني انه صح. ممكن نعمل حلقة تانية ونتكلم عن البيطفي الوجع شنو، البيطفي الغلة جوانا شنو، البيهدي الصدور المليانة حقد و حياة ما لذيذة شنو يعني. فشكرا كتير لك. وإحنا من هنا استلهمنا فكرة تانية زي ما قلنا قبلك، بنجيب الأفكار جديدة. بنجيب أفكار من رسائلكم صراحة.
1: أوكي. في ياسر بيقول صباح النور والسرور لأفضل مذيعات بلادي المكنات ترنيم وإنجي وكل تيم العامل في راديو سمر. البطفين شنو؟ أنا عن رأيي هو الإنسان يصل مرحلة يصل مرحلة يلقى نفسه اتنازل عن مبدأ
0: مبادئ حقته
1: شوية شوية عشان يرضي شخص مهما كانت المشاعر بيناتكم، وبعد مرور الزمن بتجي تراجع نفسك وروحك، بتلقى نفسك اتنازلت عن ذاتك ونفسك. في اللحظة دي بتختار يا تكمل بالأسلوب والشخصية الجديدة دي ولا تقطع كل شيء وترجع لأصلك. وشكرا وكل التحية والحب للوالدة العزيزة والأخوان والأخوات وكل الأحبة في محلية شرق النيل مملكة الجحفان. يا سلام يا ياسر، حقيقي شكرا كثير لرسالتك الجميلة. ممكن يعني برضو نقول حاجة في النقطة دي، يعني مرات ممكن احنا نحس انه يعني يا اما هي كده يا اما هي كده، يا اما انا اقطع مرة واحدة يا اما انا اكون مكمل بنفس الشخصية. بس في مرات انت مثلا يعني عشان برضو بنقول انه العلاقات حاجة غالية والعلاقات حاجة حلوة واساسية وجميلة ومهم ان احنا نحافظ عليها. مرات ممكن انا اكون دخلت علاقة معينة دخلتها بصورة غلط، او انا ممكن اكون تصرفت فيها بصورة غلط، بس ممكن نعالج الموضوع بدون ما حتى إنه أنا شنو أكون بفقد الشخص ده. الحوار بيلعب دور، الحوار مع نفسي مبدئيا إنه أنا أتحاور مع نفسي إنه أنا شنو الغلط أنا عملته ودخلت بيه العلاقة دي، شنو الحاجات أنا كنت داخل بيها غيرت في شخصيتي، غيرت مثلا في في تصرفاتي في الحياة بتزعلني أهملتها وهكذا. أتحاور مع نفسي، أقعد مع نفسي قاعدة جادة وأخذت النقاط اللي هي مزعلاني، بس ما أول حاجة ألجأ لها أنه أنا أفقد الشخص أو أنه أنا أخسر الشخص اللي أنا في علاقة معه. وبعد كده أمشي أتكلم مع الزول إذا كان صديق أو إذا كان whatever القرب بالنسبة له، يعني قربه بالنسبة لي شنو، أمشي أقعد معه وأتكلم معه وأفتح له قلبي. والحوار عموما هو يعني هو الحل، الحوار هو الحل دايما. فالناس تحاور، ممكن أنت مثلا في حاجات حتى لو أنت مثلا حاب أنك أنت تقول وتعبر عن أنه الحاجة دي هي كانت مثلا من زمانك أنت بتتجاهل أنه هي بتزعلك، بس هي فعلا كانت بتزعلك، قولها، قولها للزول قدامك وممكن يقبلها. فدايما ما نتوقع الشيء السيء أو السلبي أنه يا إما كده يا إما كده وخلاص، بس في حل وسط ممكن يحصل. بس أهم حاجة أنه ما أول فكرة بتجي في راسي أنه أنا أفقد الشخص، يعني ما أول شيء أخذته أنه حأقطع مع الشخص ده تماما أو
0: على فكرة ممكن نفسي الشخص عنه يعني. ممكن الشخص برضو ما يقبل الحاجة أنا حأقولها
1: بالضبط.
0: ودي ما خسارة لي، ليه؟ لأنه أنا حأتحدى فكرة معينة في راسي. مثلا زول ده بيقول لي يا أخي الحاجة دي أنا وجهة نظري فيها كذا وحاجة دي زعلتني، فأنا حأشوف ده تحدي يعني برضو إنه أنا أختبر المواقف اللي بتزعلني شنو، أكون ثابت في الحاجة دي ولا أبتدى أغير في وجهة نظري شوية شوية. لأنه في ناس يعني بيكونوا متمسكين جدا جدا بأفكارهم من غير ما يختبروها، هي كده هي كده. فلو في زوجة قال لا هي ما كده مثلا بالنسبة لي، ولا لا يمكن تكون أنت جزء من حياتي لسبب انك انت اختلفت معي في الحاجه دي، فدي ما مشكله، دي ما مشكله. لو هو قبيله لو هو ما قبيله، مهم انا اكون شنو واضح وصريح ولذيذ، يعني مش واضح ببجاحه لكن واضح بحب، واضح بحكمه، فعشان اقدر اصل لحاجه مع الزول من غير ما انا اخسره. وفي النهايه زي ما بيقولوا يعني الاسلوب هو اهم من كل حاجه، والطريقة هي أهم من كل شيء. يعني في أخونا حاكر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر، إحنا مبسوطين بك جدا يا حاكر، أهلا بك ومبسوطين بك وسعيدين جدا جدا بمشاركتك لنا، لكن كمان يا ريت لو بتقدر في آخر دقيقتين آخر 3 دقائق كده أنتوا بتسمعنا تكتب لنا رأيك. يعني همبل بيقول صباح الخير، همبل موجي بتقول صباح الخير، مبسوطين بك جدا وأسعد الله صباحك. رامي إسماعيل بيقول أحيانا الإنسان بينطفي عندما يجد نفسه عاجز عن فعل أي شيء، مثلا عدم إكمال الدراسة في الجامعة بسبب عدم السيولة، أحيانا في بعض المجتمعات بيتناول أو أنه يدمرك، بيحاول أنه يدمرك. نبحث عن المجتمع الصالح المشجع، وأكثر من يلعب في هذا الدور هو الصديق الحقيقي اللي يحاول أنه يطلعك من التوترات والإحباط بالتشجيع. الصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي. صدقني يا رامي يعني أنت اتفقت معانا في حتة أنه الناس ليهم دور في أنهم يطفونا أو ما يطفونا، فحقيقي بنشجع أنه فعلا الناس تكون سند لبعض والناس تكون لطيفة على بعض، لأنه صاحبك أخوك جارك ممكن يكون مر بظروف صعبة جدا جدا جدا، لو ما حكى لك لو ما شرح لك عن هو حاسس بشنو، دي ما تكون مشكلة للعلاقة بتاعتكم، بالعكس تكون أنت بتصهر فيها محبتك له. وعلى قدر ما بتقدر تعامله تطلعه من التوتر زي ما بيقول أخونا رامي تعامله. يعني أبو دريج بيقول صباح الخير لكل مستمعين راديو سمر والتي أوكي العامل والتيم العامل أوكي البطفينة، يعني لما نكون احتياج أو توتر وبحثنا لحلول هنا بيكون القلب اتطفى، أو نقول بطريقة أخرى لما تحصل خلافات أيا كان خلاف والبال انشغل وفجأة تلقين نلقى الحل، فهنا يكون اتطفينا والحصل بينا. يعني صراحة يا أبو دريج حاولت أفهم الرسالة بتاعتك ودي حاجة حقيقية شديدة، إنه مثلا جزء من الحاجات دي التوتر، وبحثنا ونحاول بصورة مفرطة إنه نكون بنبحث عن حلول دائما، جارين جارين جارين وقت كله في إنه نصلح ده ونحل ده هتيجي وقت هتلقى نفسك فعلا انطفيت يا أبو دريج، وزي ما بنقول جبالك في حاجات فوق طاقتك وفوق إمكانياتك ما حتقدر تكون بتعملها, وما في إنسان حيكون بيقدر يعملها لأنه في معطيات ما عندنا لها. يعني أخونا بيشوي بيقول لنا مرات ما بننطفي مرة واحدة, بننطفي حبة حبة من كثرة الضغط, من كثرة السكات, من كثر إنك تفضل تفضل قوي قدام الناس وإنت جواك خلاص تعبتها. في ناس طفتها الخيبة, وفي ناس طفاها الروتين, وناس كانت محتاجة كلمة وما لقت. الغربة بتطفي والخزلان بيطفي, وإنك تحس إنك ما في زول فاهمك, دي براها كفاية إنه تطفيك وتطفي روحك روح كاملة. أصعب حاجة لما تفضل تضحك وتتونس وفي الحقيقة أنت ما طايق نفسك ولا قادر تشرح جواك. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. حقيقة شكرا كثير يا بشوي, بنتفق معك جدا جدا إنه حتى التظاهر بأنك أنت كويس وما فيك مشكلة وأموره كلها ماشي كويس, ده في حد ذاته لو يتكرر كتير جدا جدا وأنت ما بتتظاهر قدام الناس, بس حتى قدام نفسك بينك وبين نفسك ما معترف بمشكلة حاصلة أو بحاجة مزعلك, في حد ذاته ده بيطفي زي ما أنت قلت. وشكرا كمان أنك أنت شاركتنا بالآية اللي بتقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. بنؤمن جدا أنه مصدرنا زي ما كنا بنتكلم إنه هو الله, وهو القادر إنه لو إحنا جيناه قادر إنه يشيل معانا الشيلة ويحل معانا حيات كثيرة شديد إحنا لا يمكن نعرف نحلها. يعني تيموثي بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر, أهلا بك يا تيموثي, مبسوطين بك جدا جدا جدا. يعني أنت بتحيينا بيجاي وبتسلم علينا بيجاي, وإحنا بعد 5 دقائق حنكون يعني انتهينا من اللايف للأسف. وفي صلاح,
1: صلاح بيقول صباح الخير على الناس الحلوين وكل عام وانتم بخير, انجي ورشيدة. اوكي
0: يا سلام رشيدة, يا تصدقي يا ريت لو رشيدة قاعدة معنا لكن للأسف ما موجودة.
1: قال ربما يتم لأمير ومها, ان شاء الله نحن معزومين معاكم. يا سلام, يا صلاح يا اخي انك انت متابع, بس يعني ليلة ما رشيدة, ليلة ترنيم.
0: ايوه,
1: فبجد شكرا لك كثير يا صلاح, واكيد رسالتك وصلت خلاص لرشيدة. يعني ملكة بتقول صباح الخير وبركة حبيباتي, صباح النور عليك يا ملكة ومبسوطين بيكي جدا وشكرا لك جدا. أوكي, ملكة قالت الحياة رحلة محتاجة قوة, والقوة من الله. أنتم نور
0: العالم,
1: أنتم نور العالم ونور الله يشرق فيكم, كونوا إيجابيين. الحياة ممتعة ومتعبة لكن القوة من ربنا. شكرا لك كثير يا ملكة, شكرا لرسالتك الجميلة. وحقيقي شكرا لكل زول كان معانا. ممكن يعني فعلا الموضوع هو ما بس انه احنا فتحنا جروح, وما بس انه عرفنا يعني شنو الناس بتطفينا, ولا يعني شنو انه انا بطفي نفسي, ولا يعني شنو الظروف اللي حواليني ممكن تكون بتطفيني, بس في حاجة أساسية ومهمة جدا, مهم انه احنا نكون بندركها كلنا, لانه كلنا بنمر بالابس اند داونز حقه الحياه, وبنمر بالخذلان, بنمر بالجرح, بنمر بالانكسار, بنمر بكل الحاجات دي. بس الاهم من ده كله انه انا اعرف انه انا المصدر بتاعي هو شنو. مرات كثيره بنشغل بمصادر تانية حوالينا, ممكن مصادر يكونوا ناس حوالينا بيسمعونا كلام وبيقولون انه ده مفروض يكون مبداك في الحياه ويلا امشي بالطريقه دي, بس هو المصدر الحقيقي من المنبع الحقيقي اللي هو منه الارتواء الجد, منه أنا بشوف فعلا قيمتي. ممكن كلام الناس يأثر فينا طبعا لأنه في النهاية بشر, بس الأهم إنه أنا أدرك بسرعة وأكون واعي إنه ما اللي بيحددني أو بيحدد قيمتي هو كلام زول عني, لا حاجة بصورة كويسة بالإيجابي أو بالسلبي, بس اللي بيحدد قيمتي أكثر هو الخلقني وعنده الفائض من كل شيء, من الحب والاحتواء والقيمة, وإنه يشبعني ويشبع الفراغ الجواي. فمهم نكون مدركين لده, وده أعتقد أنه هو ده حيكون الحل في البداية, والطريقة اللي أنت تعرف بعد كده بشكل
0: ومن النتيجة, ومن النتيجة واضحة كده. يعني فحقيقة يا شباب بنشكركم شديد على أنه أنتوا شاركتونا بالحاجات الفعلة ممكن تكون بتطفينا, وجزء منكم كبير جدا جدا قدم حلول حقيقية. وأنا كمان حابة أشجعكم أنه من الحلقة دي ما معناته أنه أنت لازم تبقى إنسان جديد أبدا, لكن أنت محتاج بس ترجع للمصدر بتاعك, تقعد قدام ربنا, ربنا حيكشف لك حياة جواك حلوة جدا جدا, وأطلب منه الطاقة دي، يا ربنا جدد طاقتي، يا ربنا جددني، جدد أفكاري، جدد ذهني، ساعدني كيف أكون عايش بهدف حلو. أنا مبسوط إنه أنا بعمل في الحاجة دي، أنا مبسوط إنه أنا بقدم الخدمة دي، أنا مبسوط إنه أنا بقدم طاقة ومجهود وحياة كثيرة شديد قصاد الحاجة اللي أنت شاغلني بها. فحقيقي بنشكركم، وممكن بس نذكركم بالبرنامج بتاعنا الصباح بلدنا كله أحد اثنين ثلاث أربع خميس الساعة 9:30 بتوقيت السودان، من 9:30 صباحا للساعة 11 حيكون في كل يوم بتشوفوا أوجه مختلفة. يعني ليلى أنا وإنجي بكرة حتشوفوا ناس مختلفين، وهكذا مواضيع متنوعة، وكمان ضيوف بعض مرات بيكونوا متنوعين يعني. فبنشجعكم، بنشجعكم كمان ما بس تحضروا لكن كمان تعاملوا زي ما عملت هبة الليلة، شاركت اللايف مع

برضو انه تتابعوا برضو اللايف الليله مع اختنا ايناس الزميله العزيزه، برنامج ساعه سمر من الساعه 4 للساعه 5 بتوقيت السودان. وكمان عندنا بودكاستات حاليا بيتم العرض، بيتم عرضها الله البريدو، وكمان بودكاست في المهجر الله البريدو مع اختنا ايفا، مع ضيوف مميزين وجميلين جدا، وكمان في المهجر مع اخونا مايكل مع ضيوف مميزين وجميلين جدا.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: برا الصندوق.
1: كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك.
0: لا ولا التراك، مستهلك.
1: مستهلكة. طيب
0: برا الويف.
1: خطيرين،
0: هذه ظابطة، دي حتكون ظابطة
1: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
0: برا الويف كله أوريجينال بدون زير،
1: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
0: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف.
1: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
0: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
1: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
0: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
1: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
0: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
1: وبنقولها تاني،
0: برا الويف.
2: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان. 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو هوبيز يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
3: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقي، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا
2: Thank
3: دلال
2: you.
3: منورة جدا جدا جدا جدا
4: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
3: صراحة
4: يعني أنا مبسوطة شديد أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
2: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي، لو لقيت حاجتي ما في مثلا، لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
3: ممكن تكون حاجة بتأثر.
2: حاجة بتأثر
3: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتي مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لنا احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
2: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
2: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان

0: أول مرة تكون فيه.
1: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
1: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي التاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا, يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
2: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه انت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياة زي كده؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي, او زي كانوا دي خيانة اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية, ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال, انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
1: ايوه فعلا,
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده يعني من الاهل الحاجه دي تخطط فيك, فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيره. ابسط حاجه معتقداتك القديمة, الناس بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لافكار قديمة خاتيها في عقلك يعني ما اظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فانا ايوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة انا عشتها. انا يعني شخصيا انا اتحبست في الخرطوم 4 ايام، ما قادر اطلع، ما قادر ارجع لاهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. انا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان انا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الاصوات اللي سمعتها ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت اطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better انك تطلع من الـ environment، انك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
2: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني انا حقعد هنا لغاية 200 او حاعمل شنو انا قاعد هنا يعني.
1: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من الـ يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت. يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
2: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
1: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الماء بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده، ما بتكون راكده في مكان واحد.
2: ايوه
0: لازم الحاجه دي تحصل. بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
1: حقيقة في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما عارف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بقى في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب انا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيره شديد. وفعلا انا واحده برضو من الناس اللي كنت حاسه انه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعده تنهار، يعني انا هعمل شنو؟ حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياه ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجه زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفتره اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفتره اللي هي صعبه دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
2: حيكون اخطر لقدام.
1: ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا زول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده, لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
2: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني, حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة, وان كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد احنا نكون يعني بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحركة يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطله, ممكن ناس ما يتاثرت بالحرب لكن موجوعه لحياه كثيره تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده يعني, في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقره جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حاجات كثيره مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
1: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
2: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادين يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب
2: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستبس
0: ما دفعه واحده خالص
2: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده, في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
2: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باظت يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف, دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
1: طيب يعني أنا غيرته بالكلام ده، حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلاً أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أتدردك، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقى انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو، انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في اتجاه انت جاي
2: انا بجري عموما
0: يعني ما غوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
1: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه، طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاع عين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
1: قيمه.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية؟ طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
1: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة،
1: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة، يعني
0: أغير مجالي، أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي، أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
1: جاتني اجازه كده غيرت،
0: جاتني اجازه يلا
1: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا، ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
1: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه، بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا، وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance. يعني give myself that يعني وقت إني أعمل حاجة. قعدت لقيت فرصة تانية إني أقدر أمتحن بطريقة أحسن، بنفسية أحسن، وأنا أكون على الأقل أوكي أنا جاهزة إني أعمل الحاجة دي. لقيت فرصتي في الحاجة دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير ما استعجلت نفسك
0: خالص.
2: أهم حاجة. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي، يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
1: عندنا لعبة يعني
2: كلام
1: صح اللعبة يا مدرين
2: في لعبة مهمة شديد. شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
1: عشر. عندي واحدة.
2: تفضل يا أستاذة.
0: عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة؟ تعملوا ليه لعب ليه؟ حركات بودكاست عارفة.
1: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
2: اوكي
1: اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجه يعني.
2: انت فهمت الحاصل شنو؟
0: يس
2: ايوه انا كويس
0: امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اصلا
2: صراحه.
0: طيب دباره جايه من التدبير،
2: الدباره
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
1: مدبر مجهز.
0: اي مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
1: لا لا دي عايزين
0: شطارة. انا عارفة
1: دونا لا درسونا هذي.
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
2: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد.
2: لا لا يعني
0: نتفاخر نتفاخر
2: نحيق من هنا يا دلال.
1: اها يعني كده كله على بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين المفروض.
1: تشرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
1: أيوة. اوكي لا عم اخو صراحه
2: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
2: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
1: انا حصفق عشان دراسه راحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
0: قدامك
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله؟ اوكي
1: فهمت.
2: انت فهمتيها؟
1: لكن من دورك.
2: لا لا دورك
1: كده يجري بحظك.
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله؟ فهي سلة سلة
1: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
2: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
1: أيوة
2: الموضوع عن المهلة
1: المهلة
2: ما له علاقة بالمهلة.
0: ما شاء الله
2: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنت. الناس فهمت شنو من من المقوله دي.
1: طبعا ما في لك الامي كثير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف. اربع حاجات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعتوا يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله. نوم الزيف، الركوبه في الخريف، النسيب الخفيف، اكل التلافيف. اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا؟
2: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها مع بعض. اول جمله شنو؟ عشان
0: كده اول جمله
1: نوم الزيف. نوم الزيف
2: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
2: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صاله نايم في الصاله كده كنت عامل نفسك نايم.
0: لا لا لا
1: ممكن. طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
3: لأنها بتقع
0: في الخريف.
3: أقل حاجة بتقع أقل هواء.
0: أوكي
2: أربع حاجة تخاف منها
1: ترني. النسيب الخفيف.
4: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني

0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
2: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كموم الأرض لأن عنبها نضجة.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل الأبكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير عليكم، وصباح عافية، وصباح الرضا، وصباح الجمال، الصباح المليان إشراقة ومليان تفاؤل. صباح بنقول فيه يا رب شكرا إنه لسه نحن في الحياة. صباح بنقول فيه يا رب شكرا إنه نحن لسه موجودين، ولسه عندنا أفكارنا، ولسه عندنا حياتنا. صباح بنبداه بقدرة ربنا، لأنه ما في أحسن من إنه نحن نقول يا رب يا رب يا رب، أمشي قدامنا ونحن وراك. دي أحسن كلمة نحن نقولها في الصباح. فعشان كده بصبح على كل الناس المعانا، وعلى كل الناس اللي لسه بنصلي إنه يدخلوا، وبنتمنى لهم يعني وقت سعيد في يوم. وجاي الليلة معاكم في حلقة، أنا طبعا بحب إنه أنا أكون في الكرسي الثاني، لكن فبما إنه الحلقة طلبت إنه الليلة يكون فيها شخصية، أنا بحب جدا إن أنا أكون معاها، رغم إن أنا الليلة مشفقة عليها. أول مرة أجيبها كده وأنا قلبي من جوا يعني شفقان عليها وقلقان عليها من كمية التساؤلات المخطوطة، لأنه حلقتنا الليلة هما الموضوع ما جديد، الموضوع تابع للموضوع اللي تكلمنا فيه وأنا وإيناس في المرة الفاتت، وكان يعني فيه حوارات كثيرة وفيه نغش جميل وكان هادف. فعشان كده أخذنا كان الموضوع من ناحية المرأة، فالمرة دي عايزين ناخد الموضوع من ناحية الرجل، وبالذات أنا طبعا قعدت أفتش ومحص، أجيب ياتوزول، أخذ ياتوزول في ياتوسين في ياتشكل في فلقيت يعني زي ما بقول اقتنصت كده شخصية كده وجبتها خطيتها قدامي، لأنه فيها كل المواصفات اللي نحن محتاجينها إنه في الحلقة دي اللي ممكن تدينا الرأي السديد، أسرة وكإنسان مسؤول وكإنسان في الحياة الأسرية وكإنسان اتنقل داخل السودان وخارج السودان. فعايزاكم ترحبوا معاي في ترحبوا معاي بالضيف العزيز علينا جدا أستاذ جاكسون. صباح الخير عليك.
2: صباح النور وصباح الخير على الناس اللي بيتابعونا أينما هم موجودين. حقيقة أنا مبسوط أنه أكون مع أستاذ رشيدة في الموضوع ده، لكن أنا ما الشخص المناسب، بس وبس أي زول بيستمع وبيتابع وجذب وعجب الموضوع أنا أعتقد أنه هو شخص مناسب، خاصة إذا كان معظم الناس اللي بيتابعونا يعني هم في الغربة، وهم فعلا يعني ممكن بيتساءلوا أو بيعيشوا الحاجات اللي احنا حاليا عايزين نتناولها، ودي فرصة كويسة وجميلة فعلا.
1: يا أخوان شفتوا أستاذ ياسون سبتني من البداية، قال ما أنا الشخصية المناسبة. الناس المتابعين أيوة من حق، لا أكيد لازم يدخلوا، لازم يقولوا رايون، ولازم لأنه الموضوع أصلا ما بيحتمل إنه نحن نقعد نتكلم فيه وأنا وإنت بس، لأنه هما ما مشكلة مطروحة للنقاش، لا هي يعني موضوع تداولي، موضوع لازم يكون فيه أطراف الناس تتكلم فيه، وكل زول احكي تجربته، كل زول يقول وجهة نظره. فبالذات أنا عندي اثنين، لأنه الحلقتين دي المرتبطة بيهم، أو هم ثلاثة شخصيات بتمنى إنه يكونوا خشوا معانا الحلقة من البداية. عندنا صديقنا المميز فضل، الحلقات دي من فكرته، فيا أستاذ فضل بتمنى حقيقي إنه تكون معانا من الصباح أو مع اختلاف التوقيت، بما إنك أنت في كندا بنتمنى إنه يكون التوقيت يسعفك وإنك تكون معانا في الحلقة دي. معانا أستاذ ويلسون برضو كان من الناس الداعمين جدا للحلقة. معانا الكاتب أستاذ سيد عبد ربه من جمهورية مصر، هو كاتب مصري روائي، فكان هو اللي طلب إنه يكون برضو يكون في عنصر، قال ما تاخذوا الموضوع كلكم براكم كده مع بعض انتوا ناس، لا لازم يكون في يعني رجل معانا. ايوه، فعشان كده انا كنت لا اخذ الموضوع من الناحيتين. فيا استاذ ياكسون، يعني خليني كده اقول لك، انا طبعا حتى المايك حسبه انه نزل، ما عارفه كده مظبوط تمام. استاذ ياسم بيقول البيوت ما بتتهدى بسبب النزول اخش فيها، لكن البيوت ممكن تنهار لو انه في عواطف او في باب عاطفه مفتوح والباب ده مهمل. يعني ما لمجرد انه في زول دخل الحياه بين زوج وزوجه، او خليها نكون مفتوح عشان الموضوع ما يختصر لنا بين الازواج بس، انه انسان عنده عاطفه، العاطفه دي باب مفتوح، العاطفه دي خليها خدت لي جواها من الألف للياء، كل حرف خدت لي قدامه نوع من العاطفة. كويس، الباب ده مفتوح ومهمل، جاي إنسان دخل سمعك صوت، لمجرد الصوت اللي انت سمعته هل ممكن يديك احتواء؟ ولا الزول لما يكون عنده عاطفة ومهملة جوا بيته فتش عليها برا، رأيكم شنو في أول سؤال؟
2: هو يعني دي نزلة تقيلة طبعا.
1: طيب خليني أخفف خلينا لك يا أستاذ ياكسون على فكرة.
2: لا خلي السؤال، أنا بعلق عليه.
1: أيوة،
2: ما في مشكلة. هو يعني قبل نقول أبواب فاتحة، بيقولوا أساسا الزواج هي عبارة عن نوافذ وجدران. يعني النوافذ دي هي مفترض تفتح لبعض، يعني الأنا والهو أو الأنا والأنت، الأنا والأنت، أو المهم يعني أنا والآخر. فالنوافذ دي مفترض تكون فاتحة لبعض، وفي نفس الوقت بيكون في جدران عشان ما تحمي أنه يعني العلاقة دي يعني سور متسور. فكل ما يكون أنا يعني بفتح النافذة للآخر، إذن أنا بفتح ذاتي للآخر. لما أنا أفتح ذاتي للآخر أنا بكون معه صريح، يعني الجواي هو بيعرفه والجواه أنا بعرفه، وبيكون في يعني في هواء نقي بيكون. طيب، لأنه الناس فاتحة لبعض. لكن وبكون في نفس الوقت في جدار بحيث إنه يحمي أي شخص تاني يجي داخل. فمتين بيكون في شخص بيدخل، لما يكون في تراكمات كثيرة، التراكمات ده إحنا خلينا نسمي بدل كان الجدار يحمي من برا، بقى النوافذ الفاتحة لبعض، التراكمات دي قامت عملت سور وبنت حاجز ما بين الاثنين. بقى في النص هنا لطالما النوافذ ما فاتحة في بعض، انت فخلاص بقى في جدار.
1: في جدار،
2: الجدار ده طوالي بيقوم شنو؟
1: عمل عازل.
2: ايوه عازل، بعدين كده بيسمح لأي زول شنو يجي يكون هو موجود مقابل النافذة دي. يعني انا بدل كان النافذة بيفتح للشخص الثاني، بعدين محل في النص ما بيننا بقى في جدار. الجدار ده ممكن خلينا نسمع المشاكل اللي هي سمحت لانه الطرف الثاني الثالث يجي شنو ده يجي خاشي. اذا الطرف الثالث خشى، اذا انا بقيت اشوف انه الطرف الخشى ده هو الطرف المناسب اللي انا ممكن اقول له انت ما زي داك.
1: ايوه
2: كويس. يعني انت انا يا ريتك كنت زي داك. يعني داك ما بيسمعني، ما بيفهمني، العبارات دي كلها بتجي خاشه. بعدين الكائن الثالث ده والطرف الثالث ده هو بيكون زول زي نيترون، يعني زول كده هو يعني بيستمع، يعني ممكن يكون لسه ما في ترابط. المهم هو بيستمع،
1: هو دخل وخلاص، خلينا نقول مدى يبدو في الموضوع.
2: هو بقى الشخص المستمع الجيد. أيوة، اللي بده الاهتمام.
1: لا ده نحن جايين زول الطرف الثالث دخل ده.
2: يلا أيوة. انت دار تقول
1: عارف يا استاذ ياسم كده، خليني بس كده ادخل الناس معانا.
2: تفضلي.
1: ماشي، انت برضو لو عند عاوز تخش معي مع الناس خش طوالي. عندنا أبو القزم بيقول صباح الخير، يا صباح الخير عليك، أو أحلى صباح. يتكلم معانا في الموضوع، شاركونا في الموضوع، الغربة والحرية والعلاقات الهشة. الغربة حاليا نحن بقت حاجة موجودة في حياتنا، كويس. عندنا لينا بتقول صباح البركات عليكم يا مباركين. يا صباح الخير عليك يا لينا. يا لينا منتظرين برضو مشاركتك بعد التصبيحات دي. أقعد كده لأنه الليلة الحلقة نحن يا لينا حناخد فيها حقنا من الرجال, خلينا نقولها كده, لأنه المرة الفاتت كانت المتهمة المرأة, إنه المرأة لما تلقى حصل تغيير في البيئة أو الناس طلعت برا, المرأة بقت هي لقت فرص ولقت حرية ولقت فبقت هي الحريصة جدا على البيت. فالمرة دي عايزين نشوف الموضوع من وجهة نظر الرجل اللي بيمشي برا أو البيئة بتاعت الزواج اتغيرت وبيبقى هو السبب, هو عايز شنو. فأنت قاعد لنا عشان ترد لنا يا أستاذ جاكسون, كويس. يعني تاني خلينا كده نرجع
2: اللي هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا, أمتعكم الله بالصحة والعافية. وفي سوداليا صادقين بتقول مع انبلاج الفجر نتطلع لجيتيا.
1: لا ايوه يا ضبط تعليقات بدأت تصحر عندي. ايوه تمتم لك تمتم
2: ايوه مع انبلاج الفجر نتطلع لنور العالم, لينير لنا العالم, لنرسل تحايا يأتي بمواضيع هادفة. دمتم دوما في النور, محبات كثيرة عليكم. يا سلام, ده تعبير جميل. أنا أعتقد دي تحية منا, شكرا كثير للتحية الجميلة الرائعة دي.
1: وعندنا برضو عصام هارون بيقول صباح الخير والسعادة عليكم. يا صباح الخير عليك يا عصام. يعني خلينا نقول لأخواننا الليلة أستاذ ياكسو محتاج لكم, لأنه هما عارف أنه أنا مخبية ليه جوا شنو
2: في هجوم تقيل.
1: لا في توضيح للصورة, لأنه الموضوع يا أستاذ ياكسون بجد يعني زي ما بقوله وتر حساس جدا, والأسر هي العماد بتاعتنا. طيب يا أستاذ ياكسون, من الكلام اللي انت كنته إنه الناس في غرفة, ده لو أنا مشيت معك في نفس اللاين بتاعك, والشبابيك مفتحة وتيار الهواء ماشي بيناتنا اللي هي علاقاتنا وكلامنا وتصرفاتنا والحياة اليومية اللي احنا عايشينها. أيوة لو حصل عازل وجسد من برا, فبحس إنه الصوت ده أقرب لي من الشخصية التانية. ده بوصلني إنه للنقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. أستاذ ياكسون قالوا الناس ما بتتغير فجأة كويس, لكن الظروف الجديدة هي اللي بتطلع النسخة الدسنة جوانا. يعني أنا بكون عندي نسخة أنا دساها جواي لكن ما ظاهرة, لكن لما جاءت الظروف لقيت تحسنت أو ظروف مختلفة, نسخة اللي أنا مخبيها جواي دي بكل تفاصيلها طلعت. السؤال هو شنو؟ ده كله ما السؤال.
2: لسه
1: ده ما السؤال.
2: أنا عايز أجاوب.
1: عارف السؤال هو شنو؟ متين يا أستاذ جاكسون عواطفنا بتستجن. طبعاً إحنا العواطفنا دي بنعمل لها سجن وبتكون مسجونة وبنخليها جوانا وبتولد النسخة القديمة, النسخة المخدسنة هدي, وأول ما الظروف تتحسن يلا أطلع إلينا برا.
2: طبعاً أنا هنا يا شباب بحكي عن ما يعني بيحصل للرجال.
1: لا نسوا خليهم لي, أنا عارفة اللي بيحصل عندهم.
2: اللي بيحصل ليه شنو؟ هو غالباً يعني 200 الحاجات, 200 للعواطف بتندسها أو بتدخل في سجن, هي نتيجة اللي طبعاً يعني لما يكون في اهتمامات متبادلة, اللي هو في البداية بتاعت العلاقة دائماً الناس بيكون في احتفال دائم بالشخص الثاني. يعني في كرم زيادة, في إحساس, في شعور, في زول ممكن يترجم يعني الإيماءات والحركة بتاعت الشخص الثاني من غير ما هو يتكلم. يعني ده كله ده البداية بتاع العلاقة, اللي هو يعني خلينا نقول ممكن يكون في اليوناني بسموه بالأيروس, أو اللي هو الشخص اللي بيكون يعني في يعني الهيوج بتاع الجمال والروعة, يعني التأثير بتاع الشخص بتاع الشخصية بتاع الطرف الآخر, إذا كان الشكل أو العيون أو كده, ده كله ده تأثيره لسه كبير خالص. الافتتان ده بياخذ وقت طويل, فبيكون في اهتمام وفي كرم زيادة وفي إحساس يعني بزيادة, الزول ممكن يعبر عن مشاعره وهكذا. فده العلاقة اللي بيسموه إنه يعني الاحتفال بالشخص الآخر.
1: البدايات
2: أي البدايات دي هي ما البدايات دي أساسا هي بتكون بداية بتاعت الجذب وهي بتستمر حتى ممكن تستمر 3 سنين ممكن تستمر
1: بس.
2: أيوة أيوة يعني ده أنا قصدي، لا أنا قصدي القوة بتاعتها،
1: القوة بتاعتها
2: بتاع الاهتمام
1: الشغف بتاعها يعني
2: أيوة أيوة ده بيستمر لفترة طويلة.
1: أيوة.
2: لكن بمتين الحكاية دي بتبدأ يعني متى ما هي بتقل عن قصد، يعني مثلا بيكون لما تزداد المسؤوليات أو في شغل كتير بعد شوية في أطفال يعني في حاجات كثيرة ترتبت إنه الناس تقوم بيه، بعدينك نتيجة للحاجات الكثيرة دي بقى الاهتمام الأول والكرم الزايد والإحساس والحاجة دي كلها بتبدأ تقل. هي ما بتقل عن قصد زي ما قلنا، ولا بتقل لأنه في جفاف عاطفي حتى، لكن بس في تركيز شوية كده فات في اتجاهات تانية إنه في حاجات كثيرة أنا دار يعني أكملها عايز أخلصها.
1: يعني أنت بتدافع عن الرجل والرجل الشتت يعني ما التركيز بيقى فيك أنت
2: كله.
1: صح؟
2: لا.
1: المسؤوليات بيقى
2: لا أنا بتكلم أنا بتكلم أطفال. من ناحيتين وعلى ماشي. فكرة وعلى فكرة يعني دائما بتيجي من الطرف الثاني، بتيجي من طرف الأنثى أكثر من الرجل، يعني قلة الاهتمام يعني هو خلينا نقول الهيوج ده الروعة الافتتان ده بيبتدي يقل من طرف الأنثى ما من الرجل.
1: الله حنا الخلافات ليه معلك داخل
2: لأنه جنو ما هو لأنه جنو ما الرجل هو يعني الاهتمام بتاع الرجل هو في الحياة المادية أكتر حاجة
1: إنه تيجي
2: عملت لي وسويت له، لكن لما الحاجات دي تكون ما موجودة هو بيكون طوالي بحس إنه يعني في تقصير هو بيقى مهمل. كويس. في حاجة تانية مهم يعني لما المرأة هي تكون عندها طفل بيكون حتى العاطفة والحنان بتقسم لاتنين. كويس. بيقوم بيمشي بيمشي للطفل، فبالتالي بيقوم بياخد المساحة اللي كان مفترض الرجل هو ياخده. كويس. هنا بقى بيكون في نوع من التحفظات، يعني هو ممكن كل ما يشوف انه هو مهمل او في اهتمام معين قله وما دار يتكلم، فبيبدأ شوية شوية بيقوم بيخزن الحاجات دي. ممكن يكون الطرف الثاني نفس الحكاية، وعلى فكرة في نفس الوقت اللي هي بتكون منشغلة وهو بيشوف انه هي منشغلة عنه، هي بتنتظر كان انه هو في الأزمة دي في نص الجوطة دي هو يكون متواجد حتى ولو هي ما أدت أي انتباه.
1: طيب طيب ده يا استاذ ياكسون ما بيدخلنا في انه الناس لما نيجي يبدوا الحياه من البدايه انا ما بكون عارفه انه كرجل انت على نقطه المراه ممكن تكون هي عاطفتها بتقل، اهتمامها بيقل بالمسؤوليات بالبيت.
2: أيوة.
1: انت لما ندخل الحياه دي انا عارفه انه الحياه دي الليله فيها 1 2 3 4 عارف انه حييجوا اطفال، عارف انه الاطفال ده عايزين اهتمام، فالاطفال ده جزء من الحياه، تكمل للحياه تكمل للصورة، ما الصورة فيها أنا وإنت، لكن بعد شوية الصورة دي بخش فيها أجزاء تانية، بخش فيها أطفال، بخش فيها علاقات، بخش فيها وقت شغل، بخد فيها تحديات. فده ما معناه إنه أنا عاطفتي لك قلت، بالعكس أنا بتكلم، أنت كنت سؤال، أنا بقول لك من ناحية الأنثى. من ناحية المرأة أنا بحس إنه أنا لما نهتم لك بأولادك ده معناها دليل على حبي، دليل على إخلاصي لبيتي، ده ما إجي علي إنه أنا أهملتك.
2: هو صحيح، يعني المشكلة ما مشكلة إنه
1: دي ما بتتحسب أنانية من الرجل إنه داري يدلل فم على أولاده.
2: ما زي ما قلنا إنه يعني الحكاية زي شنو، زي فطيم، زي زي زي زي فطيم، يعني مثلا هو كان أساسا طفل يعني في اهتمام بعد شوية فطموه، فهو الفترة دي بتاعت الفطام ده
1: توازن
2: هو ما بيقدر يقبله. وعلى فكرة ممكن هي ممكن تزيد، ممكن تطول يعني.
1: أيه.
2: إذا كان الناس ما اهتموا، وعشان كده يعني إحنا ما بنقدر إن لوم طرف تا أكتر من التاني.
1: طبعا الموضوع ما عند لوم، الموضوع توضيح.
2: يعني أنا دار أقول إنه الاهتمام الأطفال صحيح هي بتهتم بالأطفال اللي هو يعني مش طفله لكن أطفالنا، يعني مفترض
1: أيوة.
2: تكون إحنا ده مفترض تاني
1: أيوة
2: يكون في موجود دي موجودة. فإذا كان الحجة إنه ديل أولادك، طب ما هو أولادنا يعني ليه أولاد أولادك دي، هي بتخد زول طوالي في مكان بتاع دفاع إنه طوالي بيقوم بدافع. فلكن لما نقول لما الحكاية بتاعت إنك بتهتم بأولاد لأنه أولادنا، إذا الاهتمام ده بقى أنت ما بتنقلي الرجل من مرحلة بتاعت إنه هو يكون قاعد متفرج لمشارك بطريقة ما، ممكن يكون الابتعاد الزاد أكتر. فأنا أعتقد إنه المرأة هي محتاجة برضو إن تنقل أو تقسم الاهتمام أو تجيب الرجل بحيث أنه يكون العائق ده أو الحاجة الممكن يعيق التواصل يكون كويس، يكون في نوع من المشاركة
1: توازن.
2: يعني يعني يعني الاهتمام ده ما يكون من جانب واحد، لازم يكون الاثنين مع بعض. وقت ما هو جاي يقوم ياخذ جانب، إذا كانوا قاعدين مع بعض يعني يتقاسموا الاهتمام بالطفل عشان ما في واحد يحس إنه هو مهمل أو الثاني بقى أهم، الطفل ده بقى أهم منه. فدي حاجة ممكن يكون مهملة بين الأزواج برضو.
1: عارف يا أستاذ ياسر، أنت بتتكلم كلام ممكن يكون هو فيه جزء نظري.
2: أنا داير أقول الكلام ده أسي
1: فيه جزء نظري. يا راجل سوداني لما نيجي من الشغل، معلش ما يدان للسوداني، راجل متعب. أنا لما أقول سوداني مش معناها الجنس، معناها إنه بيلاقي صعوبات في الحياة كفاية. يعني بيجي داخل البيت ده ما شوف درجة حرارة كم، جاي مولع نار، يعني جسمه سخانة صرة هنا، جاي يدوب عشان يبرقوا بموية عشان. أنا مبارح كنت نقطة يعني خليني أقولها أنا كنت عفويا، لكن فعلا في يعني بعد كم يوم قابلت مجموعة من السيدات علقوا على نقطة صغيرة شديد. أنا كنت لهم شوفوا في تفاصيل كده صغيرة لما تكون في الحياة، المرأة لو أنت عملتيها مبتعنة عند الراجل كتير. أبسط حاجة لما نيجي ما ترسلي ولدك يجيب له الشبشب، قومي أنت جيب الشبشب قلت له قدامه. دي معناها ما إقلال مني ولا المفهوم الجديد أو الأصوات اللي بتنادي لا أنت شخصية تحجيب الشبشب أنت، لا أنا ضد الكلام ده. لا، دي معناها إنه شكرا لك إنك أنت جيت بعد مجهود بتاع تعب، فرحانة إنك أنت دخلت بيتك. تصرف بسيط بدون كلام. أنا كنت الكلمة دي لما لقيت مجموعة من النسوان قالوا لي صدقي نحن أول مرة ننتبه للنقطة دي، شيء طبيعي. ولا البيت تجيب الموية والولد يمشي الصالون يجيب له ويمشي للغرفة يجيب الشبشب. قلت لها لا، دي بتاعتك، دي ما بتاعت ولا الولد، في حاجات بتاعتك أنت بتدي العلاقات بتربطها. فحكاية الأطفال والتوازن، النقطة اللي انت كنت الرجل يجي من برا يجي يساعد جوا البيت دي، نحن عندنا فيها شوية تحفظ أو هي موجودة أو ممكن يمسك الشافع ده بيت الخطة
2: هو ما شوية تحفظ، فيه تحفظ كتير يعني رافضين الحكاية.
1: أنا دار وطف أجوز الجاكسون قال أنا رباكل يا الرجال دافعوا. على فكرة خليني أرحب بفضل بالذات فضل، يعني كل المتابعين أنا برحب بيهم، بس عاوز أرحب بأستاذ فضل لأنه الموضوع ده يعني هو الأساره وهو الفتحه. شكرا لك يا أستاذ فضل إنه أنت رمت لنا زي ما بقوله يعني جرس كده أو نبهتنا لنقطة إنه الأسر بدأ يحصل فيها تغير، يعني كان ده جرس كبير جدا. في أستاذ فضل الليلة أنا جبت أستاذ جاكسون ومشكور إنه جاء قعد معانا عشان يتكلم عن الرجل لو كان جوا السودان أو برا السودان هو عايز شنو من المرأة السودانية في ظل الظروف الحاصلة، في ظل التغيرات الحاصلة، في ظل الأوضاع الحاصلة، في ظل إنه زمان الأسرة فيها أنا وإنت فيها دائرة صغيرة، لكن حاليا يا أستاذ ياكسون الأسر بقت مفتوحة أو إنت عيونك بقت مفتوحة على العالم كله. زوجتك إنت بتشوفها بعينك وبهذا الجهاز بتشوف 500 واحدة تانية. ده حيدخلني في النقطة الثانية اللي أنا حأسكت ما حتكلم، أنت كده حتاخد فيها وقتك. رأيك شنو كده نخش مع المتابعين شوية؟ في أستاذ عصام هارون قال صباح الخير والسعادة عليكم، في أبوك قالت good morning يا صباح الخير عليك، منتظرينك ده اليوم. يعني دي خلونا كده دي حلقة كده نحنا ناخد حقنا من الرجال شوية ونعرف، لأنه نحنا اتخطينا في أول نساء اتخطت في كرسي اتهام، وده حقيقة يعني سمعناه أول اللي تقال أول حقيقة اللي واصلة إنه المرأة هي اللي لما تلقى فرصة بقت هي اللي بتسور على الأسرة. يعني ده دي حاجة غريبة. أستاذ فضل بقول السلام عليكم. يا أستاذ فضل أنا بصبح عليك وبقول لك عايزة المحاور بتاعتك، عايزة تخش معانا في النقاش، بتمنى أستاذ جمال برضو يصلنا. في أستاذ عصام بيرد بيقول لما الحديث قلت لك شنو بيخلي العواطف تكون مزيونة، بيقول لك لو وقت ما يكون الحديث واضح، لما الكلام يكون واضح أو صريح بين الناس ممكن التشبيه اللي انت كنت تيارات الهوى والعلاقات ماشية جاية بيناتنا. أستاذ فضل بيقول حين تسرقنا المسافات من نفسنا. تحية طيبة للأستاذة رشيدة والضيفة العزيزة الأستاذ جاكسون وكل المستمعين عبر أثير راديو سمر. قالوا الغربة يا جماعة ما كانت مجرد سفر أو تحسين وضع، الغربة في الحقيقة هي المشرط اللي هبش أعمق روابطنا الاجتماعية وتركتها هشة بتتمزق في أول عاصفة. يا أستاذ فضل أنت حقيقي يعني بشكرك، أنا غايته رشيدة دي بشكرك بجد على الكلام اللي أنت بتقوله يا أستاذ فضل. وكل الناس اللي بتحضرني أقول له السؤال ده لأستاذ ياكسون ومنتظر التعليقات فيه. أستاذ ياكسون،
2: الغربة اللي هبشتنا ومزغتنا
1: شوف خلينا في الغربة. الغربة حاليا ما إنك تسافر كندا أمريكا أستراليا، الدول اللي نحن بنحلم، أو الناس كل 3-4 شعب السوداني وبالذات الشباب وبالذات المزوجين بقت من أساسيات الحياة. الواحد يقول لك أتزوج وأجيب طفل ويتفتح لي باب هجرة. كويس، أي بيت لما تيجي تتزوج بدوها نصايح. من النصايح اللي بدوها ليها إنه زمان كان أسمع الكلام خليكي أستري بيتك، حاليا اتطورت شوية بيجوا يقولوا ليها شوفي خليكي تكوني أنتي أخته وخليكي صاحبته وخليكي حبيبته وخليكي أمه وخليكي زوجة. ودي كل واحدة لو حقيقي المرأة عرفت تعملها وعندها المقدرة إنها تعملها بتأسس الحياة أو بترمي جذور عميقة جدا في الحياة. كده حلو؟ دي المرأة. لكن تعال يا الرجل، هل أنت بتدي مساحة للمرأة إنه تكون زوجتك تكون صديقتك؟ أتم لك باقي السؤال عشان نديك مساحتك، أنا تاني ما حتكلم. من وين أنت بتديها هل وفي زمن مفتوح، في زمن أنت شايف فيه كل النساء في العالم، أربط لي دي شيلها كده وخليها معاك، أربطها لي يا أستاذ جاكسون بالعشيقة الوهمية الموجودة في الميديا. خلينا نحن نكون صريحين، أي رجل لمجرد أنه عارف انه العشقة الوهمية دي ممكن تسرسب للحياة بدون ما يكون في مشاكل، بدون ما الزوجة تكون هناك مقصرة. انت شايف واحدة هناك داير فيها شكل، خلينا ناخدها كده بتفصيل، شكل عيون من وين، جسم من وين، ثقافة من وين، وده من وين.
2: هو انا بس
1: دي التوليفة.
2: انا عايز اقول حاجة، انا دار انطلق اول حاجة من الكلام اللي كتبه استاذ فضل. يعني فكرة الغربة اللي هي متمزقة دي مربوطة بالكلام اللي انت بتقوليه. يعني طبعا يعني لما الغربة دي اللي هو حكى عنها لما بقت تمزقنا، هي لما تيجي تأثر هي نتيجة لشنو اساسا؟ انه العلاقة كانت كويسة، كان في يعني تواصل كويس، كان في يعني ود والكلام ده. بعدين كالزول حس مع مرور الوقت انه هو بقى غريب. ليه؟ لانه بقى فيه مال، بقى فيه في في يعني انا يعني الرجل او اي واحد من الطرفين حاس انه هو ذاته غير مقدره لدرجه انه هو بقى غريب. كويس، الغربه هي في الكلمه ممكن تدي كذا معاني. يعني ممكن اول حاجه أنا أشعر إنه أنا غريب في وسط. أول حاجة الذاتي ده إنه أنا غريب من نفسي، لكن بيبدأ متين لما أنا أكون في مجموعة من الناس أكون أنا شخص غريب. يعني مثلا زي في واحد شبهها به كأنك أنت في بحر من الناس، هم يعني أمواج من الناس. يعني تخيل كده بحر مويه، بعدين في خشبه ولا حاجه غريبه في المويه هناك، كلها مويه بس الحاجه دي هي الغريب.
1: يعني
2: اول ما تشوفي من بعيد بتشوفي ما بيجي في بالك المويه الكثيره دي، لكن الحاجه الخشبه ديك والحاجه العايمه في المويه طوالي بدي الاهتمام. فتخيل الانسان بيكون غريب في الحاله دي، يعني هو غريب وسط يعني جمهور من الناس. بنفس الطريقه يعني لما يكون في البيت وما يدو اعتبار لذاته أو نفسه كده، يعني ما في تقدير، فبالتالي هو بيكون غريب تجاه الآخر. بعد شوية بيقوم بسجن مشاعره وأحاسيسه، وحتى هو بيحاول أنه يقفل ما بين يعني إحساسه الحقيقي وتعامله مع الناس. فبالتالي هو بقى غريب في داخله لأنه ما قادر يعيش الحاجة جواه. دي كلها غربة، يعني من غربة ليه؟ من غربة اجتماعية، من غربة قدام الناس. طبعا لما تحس في بلدك أنك ما قادر تحقق أي حاجة تقوم تسافر برا، تمشي هناك برا على أساس أنك تقدر يعني تحقق ذاتك. بعدين أنت مشيت اشتغلت على تحقيق ذاتك، بقيت أنت غريب في بيتك، ما قادر تعبر عن عواطفك، ما قادرين يستجيبوا لك لعواطفك ونفسياتك الجوع. فبالتالي حصل جدار في الداخل، يعني الجوع برا والتفاعل حاجة تانية، دي غربة. يلا هنا ده التمزق اللي هو بيقوله،
1: ده التمزق اللي هو بيقوله،
2: بيقوم بيحصل تمزق في الداخل. التمزق في الداخل ده لما يزداد ويبني جدار يعني اجتماعي أو علاقي، بعدين بيقوم بيخلي إنه لطالما يعني أنا غريب من التاني، هو غريب مني، أنا بقوم بخش جوا الموبايل.
1: يعني
2: ما هو كده، بقوم بخش الموبايل. الموبايل ده ممكن بيبدأ من الترندات وما بعرف الريلز والحاجات دي، بعد شوية هو شنو اللي أنا ناقصه؟

0: الحاجة اللي انت فاقدها، الكلام الجميل، النظرات، الشكل.
1: طيب.
0: فبالتالي الواحد بيكون يعني غاطس في الموبايل، ممكن يكون الموبايل ده وجايله قاعد فوقه طول الوقت، لكن عندهم مجموعة من وحدات بيقوموا بيسدوا له وبيحلوا له المشاكل اللي هو ما قادر يلقاها.
1: بالضبط. يلا رايك شنو؟ تعال انا نمسك نقطة نقطة وانت قولها من عندك وانا اقول لك من عندي. ما احنا خلينا نخطها كمثل، الرجل وامرأة ووضع أسري وبيئة مختلفة، وقلنا العلاقات الرمادية أو الشخصية الوهمية اللي بتتدخل. أنا كنت عشيقة ليه حتى لو اللفظ شوية هم الناس ما بتحبه، لأنه أنا قاعد أشوف إنه العلاقة بالذات لما تكون في الشكل ده قاعد يكون فيها شوية من الأبواب المفتوحة، شوية من الصراحة، ما بعرفها هي هل هي صراحة صحية ولا صراحة سيئة. المهم بيكون في
0: هناك مكسورة، هناك ما في صراحة للدرجة اللي ممكن
1: مش تأخذ. صراحة نفسية، ما أنا كنت لك صراحة ما صحية. يعني ما صراحة صحية. كويس. يلا عشان الكلام ده، عشان الشخصية الوهمية دخلت دي، أنا أقول وهمية ليه؟ لأنه هي ما شخصية بدم ولحم. كيان في الموبايل. كيان
0: وهمي، لكن
1: وهمي. هاي ما أنا قلت لك عشيقة وهمية. وعلى فكرة ما ده ما اتهم للمتزوجين، عشان ما يجي اللي يجي زول يقول رشيدة قاعدة تتهم المتزوجين. أنا شخصيا قاعدة أقول
0: هو ممكن يكون الموبايل ذاته عشيقة، ما ضروري تكون في واحدة هناك بده.
1: بالضبط. أي حاجة، خلينا، أنت على فكرة قلت كلمة جميلة جدا، أي حاجة بتلقى فيها استشفاء لمشاعرك ممكن نحطه في النقطة دي،
0: أو يعني زي ما هنا فرويد يعني الواحد بدأ يستلذ به أكتر من العلاقة مع الطرف الآخر، زوجته.
1: عشان كده في الشريك. نقطة تانية كنت العلاقات الرمادية، العلاقات اللي ما عندها لون ولا طعم ولا مفهومة. تعال نأخذ النقاط مع بعض. الاهتمام قبل تكلمنا فيه، أنت قلت اهتمام المرأة بقل، قلت لك المرأة اهتمام لما يقل بتاخده من نظرة أنه تكمل للحياة. وعشان أكون صريحة، ممكن المرأة برضو تحس أنه خلاص أنا ده بيتي وده رجل حيمشي وين، أفادقوم تخط ركن. يعني من الناحيتين. تعال تكلم لي في نقطة الإعجاب اللي انت قبل سيرتها في الأول. طيب أنا كامرأة أعجبت بك بما فيه الكفاية، خلاص كونت معك بيت، خلاص جبنا عيال، أنا حاقعد أعجب بك كل ما أشوفك أقولك أنا معجبة بك يا أخي، برافو جميل.
0: هو شنو يعني؟ في حاجة بس خلينا أنا نكمل. لما الناس انتقل من إنه كانوا بيحبوا بعض ومخطوبين لزواج، الزواج ده هو التزام. يعني كل الزواجات في يعني في الدنيا كلها بغض النظر من الخلفيات الدينية هي شنو، هو التزام. واحد الشيء تاني احنا بنسميه في المسيح العهد.
1: أيوة.
0: وانا اعتقد ان الالتزام ده هو عهد ذاته. يعني لما نقول التزام، اذا العهد ده هو انه انا عندي تعهد انه اقوم بكل الواجبات اللي هي مفترض تكون داخل الزواج هنا. اذا الحاجه اللي بيربطني هنا اللي بيخليني انا اكون فعال واكون انا حتى ذاته احافظ على الحب هو الالتزام. يعني الزواج ده هو اللي بيدي يكون في تجديد في الحب حتى ذاته. يعني اذا كان في جفاف حصل او في يعني انا حسيت انه انا بقيت ما بهتم اكتر، مفترض الزواج ده يذكرني انا اعيد تجديد الاعجاب حتى ذاته، اعيد تجديد الحب. يعني هو ذاته هو اللي بيزقي وبينمي الحب ذاته، انه هو يرجع ويكون اقوى. ليه؟ لانه من ضمن الالتزامات بتاع التعهد انه انا افضل اهتم، واذا في اي تقصير انا اقوم افتش وين المشكله. يعني انا لما يكون حاسس انه في شيء ما طبيعي، انا مفترض افتش المشكله وينه، ولما القى المشكله اجي اواجه به. طبعا لما الناس تكون خاشه في سجن، ولما يكون في جفاف وما بعرف والكلام ده، بالتاكيد الناس بيكون ما عندها اي استعداد انه تكون صريحه مع بعض، بيكون اي زول قافل لنفسه. الكلام الجبيلك اللي قلتيه انه الزول الزمان ذاك اللي مدسوس ذاك بيجي طالع. الزول الزمان المدسوس ذاك ده زول اساسا هو يعني عنده حاجات كثيرة هو قام بيه. يعني أنا دار أقول التأثير بتاع التربية، بتاع البيئة، أو المفاهيم اللي هو أخذها، الشخصية اللي يعني هو قام، لكن ما في طرف تاني في حياته. كيف الشخصية يعني هو بيتصرف كيف لما يكون هو براو. فمتين الشخصية القديمة دي تجي تاني طالعة، لما الشخص اللي أنا ارتبطت به وهو جزء معي أنا بقى كأنه ما موجود. فبالتالي الشخصية القديمة ديك اللي هو أنا براي

0: قبل ما أخش في أي تعهد أو أي في علاقة زواج دي طوالي تشتغل إنه أنا كنت بعمل شنو لما أكون براي، يعني أنا ما كنت براي بعمل شنو، بتصرف كيف، بسلك كيف، فده بيقوم بيجي طالع ليه؟ بيجي طالع لأنه أنا نسيت إنه أنا أساسا في داخل رابطة بتاعت زواج. فالنسيان ده في حد ذاته خطأ مفترض الناس يعيدوا شنو تصحيحه. ده حاجة مفترض إذا أنا حسيت إنه القديم ده العتيق يعني إحنا بنسميه رجع تاني، إذن لازم يكون في قعدات عشان إحنا نطلع العتيق، لازم يكون في صراحة. ده بيعني إنه ما في صراحة، لازم يكون في صراحة. الصراحة ده بتبدأ طوالي كده زي ما تسرب اللي هو البعد، يعني يبدأ مفترض تاني بتراتبية إنه الناس يعني تشوف أوقات بتاع صفاء يقعدوا فوقه عشان يكون في نوع من إنه يحددوا إنه في شيء غير طبيعي. يعني إحنا طوالي بنبدأ بصراحة لأنه يعني ممكن يكون المشكلة تكون يعني قوية خالص، لكن إحنا نبدأ إنه في حاجة غير طبيعية. يعني إحنا بقينا في حاجات كنا بنعمل وما بنعمل، يعني نحدد الحاجات كده إحنا بيكون مشينا مرحلة. ودي ما بتكون لما الزول يكون جاي من الشغل أو في المطبخ، لكن دي حاجة دايرة الناس يطلعوا من الجو ده بتاع البيت ده ويمشوا يتذكروا أيام الرومانسية دي لما نمشي يقعدوا في الكافتيريا ويقعدوا وين ما بعرف في الحدائق والكلام ده وبيعزموا بعض، وإذا كان من الناس ولا كان وين الميم الحاجة ترجع تاني الناس تعملها، تقعد وتعزم بعض وتقوم تقول حاجات كويسة وجميلة في الطرف الثاني، مش إنه كان لكن بقى ما في، ما بالطريقة دي، لكن إنه أنا يعني الحياة الجميلة الفوقك الواحد يقولها ويكون يعني في تبادل. ده بقى بيبدأ إنه الناس تقدر ترمم أو على الأقل تذكر إنه في زواج، أنا إحنا مفترض إنه نلتزم بالزواج ده.
1: أيوة دي كده دخلتني في محور جتني فيه في الصميم بس لكن الناس دخلت معانا كتير ممكن منك ومني عشان نقدر نغطي.
0: تمام.
1: عندنا صلاح عوض، يا صباح الخير عليك يا صلاح، قال اللي بحبها جدا جدا الأستاذة رشيدة، كلامك سمح وسلوبك شنداوي جميل. حلوة الأسلوب الشنداوي ده. قال صباح الفل. يا رب. قال تحياتي للأستاذ ياكسون الزول الراقي واللطيف، فالرب يبارك حياتكم. قال المهم القربة جاهزة والموية منها بارد وجميل، وعلى فكرة أنظف من التلاجة بكثير، على الأقل ما فيه أي كيماويات، تفضلوا معاي موية من شنو؟ مشايش؟ حلتنا طبعا. أنت بعارف المشكلة بيني وبين صلاح يا أستاذ ياكسون. صلاح دمرة في حلقة دخل هو إيناس زروني لك في شنو يا صلاح؟ السنة اللي بيعملها من القربة والبخصة طبعا، يعني حاجات كده تضغطوني فيها الاثنين واستنجدت بها فطلعني أنا غلط، فبقى كل مرة أخذت لي الكلام. قال الموضوع جميل وأكثر، حشارك بتعليق أكيد يا صلاح، أكيد يعني يا صلاح المرة دي لازم تورينا الرجل السوداني عايز شنو من المرأة السودانية عشان الأسرة تكتمل، عشان الأسرة يكون عندها أسس في ظل الظروف الحاصلة، مش ظروف الحرب، ظروف بتاعت الدنيا اللي بقت مفتوحة على بعض، انت عايش شنو؟ طيب في رشاد قال صباح الخير للأم رشيدة والأستاذ جاكسون، وأسعد الله صباح المستمعين. الغربة قال هي بتكشف دواخلنا مع مجتمعاتنا، رايك شنو في الكلام ده؟ صح؟
0: بتكشف.
1: أيوة. طيب في فيبي، يا صباح الخير عليك يا فيبي، يا فيبي الليلة فرصة طلعوا داير، يعني الرجال ده الحلقة فاتت اتهموا قالوا النسوان هم السبب المشاكل الحاصلة أسي موجودة. قال الصباح الخير الأسرة الكريمة راديو سمر، تحياتي لكم أستاذ ياكسون أستاذ رشيدة، خلق نمط حياة معاصر،
0: الواحد بيكون نقاز،
1: الواحد بيكون معتمد على النفس الفردانية الثلاثية دي، الغربة الحرية والعلاقات الهشة عمل تشكيل شخصي أكثر قوة عملية، وفي نفس الوقت بتعرضنا للأزمات، يعني الثلاثة ديل.
0: أنا بس دقيقة أستاذ رشيدة، اتفضل ده قال كلام كثير انت. أيوة. ما قريتيه
1: لجاياهو
0: ورا.
1: أيوة جاياهو. قال ماذا يريد الرجل السوداني من المرأة في زمن الحرب؟
0: اللحظة، أول حاجة في كلام هنا هو كتب كلام كثيرة، اللي هو عندك من تحويل العلاقات لمصالح وجداول في الغربة، عندي لا هنا تحويل العلاقات لمصالح وجداول في الغربة، ضاعت اللمة الدافئة وحلت محلها المواعيد المسبقة، بقينا بنقيس علاقاتنا بالمنفعة وبمدى الفراغ في الكالندر، وضاعت العفوية وضعت العفوية السودانية الصادقة اللي كانت بتميزنا وهم الحرية. طبعا أول حاجة هو يتكلم كيف في النقطة الأول إنه نحن يعني نسينا كل الحاجات العادات الجميلة السودانية نتيجة لأنه نحن بيجينا يعني نقلد الخواجات يعني بطريقة تانية كويس، وهم الحرية إنه الوهم إنه نحن بيجينا في حرية أكتر. طبعا دي نقطة مهمة برضو اللي هي للأسف البعض فهم الحرية في الغربة بصورة مشوهة، اعتبروها التحرر من الالتزامات الأخلاقية. دي أنا دار أتكلم فيها هسا طوالي كويس. الالتزامات الأخلاقية تجاه الأهل والأصحاب مما خلق جيل من العلاقات الهشة اللي بتنهار عند أول اختلاف في وجهات النظر. الحب أولا والإنسانية دائما فضل. الفكرة شنو أستاذ فضل؟ الحتة بتاعت الحرية دي بالذات يعني أيوة بس حاجة صغيرة يعني حكاية أنه الناس فهمنا غلط. هي أنت ده قصدي أنه في سؤال فوقه؟
1: لا أنا بقول له عاوز أقول لك أضيف لك ليه اللي أنت عايز تقول عشان
0: بس
1: يكون
0: بس أقول أنه فكرة الحرية هنا هي أنه الناس فاكرين حرية أنه الزول بيتحرر من المسؤوليات، لكن التعريف الصحيح للحرية هو أنه أنا واسم إحنا أساسا كائنات يعني متمردة بطبعها. يعني إحنا من بعد السقوط بيجينا عندنا الميل لأنه لا نلتزم كويس بقى الصح عشان إحنا نمشي بحسب ربنا عايزه إنه نكون ملتزمين. ده ما اسمه إنه مسيرين، ده إنه إحنا عندنا في حاجات فينا يعني ما منضبطة أن إحنا محتاجين إنه نعيد نضبطها أوله على أساس إنه هي تلتزم بالكلام اللي ربنا قاله، تلتزم بالعادات والتقاليد احنا تعلمنا بيه كويس، تلتزم بالقواعد اللي احنا قمنا عليه والحياة الجميلة. يعني تلتزم حتى الالتزام بتاع انه انا التزم تجاه الاخر كويس. هنا لما الحرية تقوم تتمرد على الالتزام ده ما حرية تانية،
1: دي ما حرية، دي فوضى.
0: ايوه دي الحاجة اللي هو قاصدها. أيوة. فدي ما اسمها حرية حتى أيوة. ذاته يعني يعني يعني يعني اذا كان الناس بيعتبروا انه انا برا أعيز الناس الآخرين وأقوم أتخلى عن التزامات مفترض أنا يعني مسؤول منها، دي سمة ما حرية. حتى هم هناك ما عندهم الحاجة دي.
1: طيب أنا ممكن بس أضيف لك حاجة صغيرة توضيح.
0: فضلي.
1: هنا نحن كسودانيين بنعاين للحرية دي إنه أنا لقيت مساحة أغير الحياة اللي أنا فيها، لكن مش أغير للأفضل، أغير الشخصية اللي أنا معاها. دي الكارثة اللي إحنا واقعين فيها يا أستاذ ياكسون.
0: يعني الليلة أنا وقلت دار أعمل كالندر عشان أنظم الوقت، دي ما بتخليني أنه يعني أفقد الحرية أو أتمرد على الحرية.
1: أيوة.
0: بالعكس أنا بقدر أنتج كويس.
1: أيوة.
0: كويس وبيخليني أنا يعني أعيش الحرية صح. كويس. حتى الكلام اللي قاله يسوع تعرفون الحق والحق يحرركم، هو ما قاله بمفهوم انه في حاجه كده مبهمه، لا انت لما تقدر تعرف حقيقتك كويس الله. وتقولها بحريه
1: بالضبط. يلا عيد الكلمه دي
0: كويس. وما تكون خجلان ولا عندك فيه مشكله. يعني انا عارف انا ما بنكر ذاتي انا كويس، انا بعرف حقيقتي كويس، انا بعرف حقيقه الاخر، وانا بتكلم وبتعامل مع الاخر بكل حريه. ده الحته بتاعت انه ممكن يعمل الكبت والسجن والكلام ده كله
1: بالضبط.
0: فانا اقول الحاجه دي وأقولها في مناخ كويس وأقولها بطريقة كويس، بس دي حاجة أنا محتاج إنه تعلم كيف أقولها بطريقة إنه تكون كويسة. لكن المبدأ بتاع إنه أنا أتحرر في الداخل ده لازم يحصل، اللي هو أنا ما فارقة معي إنه أقول الحاجات الجواي، إنه ما أدسها، إنه ما يعني ما أخليها تكون قاعدة مسجونة بحيث إنه تكون لي سبب مشكلة أو ما أواجه الحقائق أو المشاكل أنا بعاني منها. لما أنا ما أواجه المشاكل، لما ما أواجه الالتزام ده، إذن أنا كده ما بعرف الحق اللي هو ممكن يكون يحرني. لأنه إذا أنا كنت يعني بهتم وبعرف المشاكل بتاع الزواج وبواجهه، إذا أنا كده بواجه الحقيقة وأنا بتحرر من أي عقود يعني مثلا تعقيدات أو مشاكل ممكن أنا أعاني منها. فالمقصود هنا أنه أنا أواجه الحاجات حتى أعبر عن الحاجة جواي وما أسجن عواطفي ولا أخلي الأمور تكون ما كويسة، بحيث أنه يعني أنا مش أفتش الحاجة اللي أنا ما أقدر ألتزم به في البيت ولا عايز يعني أتقيد به. خلينا أقول إنه يعني أنا مفترض أعمله، أمشي أفتش برا هناك كويس. ده
1: دي ما حرية. طيب دخل معانا معلش أقاطعك أستاذ جمال ويلسون،
0: لأنه في تاني العزلة داخل الزحام.
1: أيوة لا هو
0: فضل. أنا حاجر لا فضل ده كله
1: لا فضل طبعا يعني أبدع في جمال. أستاذ جمال ويلسون قال صباح الخير يا أستاذ رشيدة والأستاذ جاكسون، شكرا للأستاذ رشيدة لاهتمامك بالموضوع الذي طرحناه أنا والأخ الفاضل فضل الفاضل عن الحياة في الغربة وتفكك المجتمع السوداني في المهجر. الموضوع ده كبير محتاج إلى عدة حلقات، وشكرا لك عشان قدرت تعمليها في عدة حلقات متسلسلة عشان نستفيد من جميع الأفراد ذو الخبرة الكافية من الجنسين. لازم نسمع من الطرفين عشان نحاول نحل المشكلة من جذورها. أنا شخصيا بشوف في تقصير من الطرفين، والأطفال هم الضحايا في الأسرة والمجتمع الذين يعيشون فيها. مرة تانية شكرا لك يا أختي الكريمة والرشيدة رشيدة. أتمنى أن يستفيد الجميع من خبراتك كسودانية محافظة للتقاليد ومواكبة التطور الحضاري. أنت مزيج من التقاليد السودانية السمحة ومنفتحة جدا للعصر الحديث، لك كل الاحترام والتقدير. شكرا لك يا أستاذ جمال. أنا طبعا جبت أستاذ جاكسون لأنه المرة الفاتة تكلمنا عن ناحية المرأة، وانت كنت كلمة انه كل يعني ممكن نسبة كبيرة من الناس دوز رأي أستاذ جمال انه الناس اللي سافرت برا او البيئة بتاعتها تغيرت، ما ضروري السفر ده يكون عبرنا المحيط، المهم البيئة تغيرت لسبب ما، فالمرأة لقت منفذ انه تغير الحياة، بقت دارت تستقل. قال الحاجة دي جاية ليه؟ جاية من تعامل المرأة في الاول وتسلط الرجل عليها بطريقة غير عادلة، يعني في جذور للمشكلة. فعشان كده ده كان اتهام للمرأة. لكن أنا جاياك يا أستاذ ياسم في الكلام اللي انت كنت، وأنا عارفة انت رسائل الأستاذ فضل طبعا
0: دار أقرأها كله
1: دار تقرأها كله أنا حاسة بيك. فخليني انت اتكلمنا عن الحرية وديتها حقها، خليني اتكلم وأنا عارفة النقطة دي داخل معك مع أستاذ فضل عن استغلال المرأة. هناك المرأة اللي قد هناك كانت أو لو ما كانت في البيئة بتاعتها كان اعتماد الكل على الرجل حتى ماديا. على فكرة الاعتماد المادي ده بيدي أنا ممكن أسكت عشان أنا محتمدة عليك، أتنازل عن شخصيتي عشان أنا محتمدة عليك. لكن أنا لما مشيت هناك لقيت أنه أنا اتفتح لي جو أنه أنا أتعلم أستقل ماديا، أطلع شخصيتي اللي أصلا كان المفروض نكون عايشة بيها من الأول، ما تقدم تنازلات. أنا بقول المرأة غلطت في الأول إنها اتنازلت على مبدأ إنه أنا حافظ على البيت. لو أنت عاوز تحافظ على البيت ما حتحس إنه ده تنازل المفروض يرجع. صح؟
0: هو في موضوع الشغل خلاص خلص.
1: لا ليه الرجل ما قدر يحتوي المرأة هناك أو خاف أو حس ده تمرد؟
0: هو حقيقة إنه المرأة لما تشتغل يعني بيكون غريبة، ده ما بس للإنسان السوداني براو أو الشرقي ولا الأفريقي حتى، لكن ده حتى بالنسبة للغرب ذاته. يعني هناك هم يعني كثيرين منهم لما المرأة تنجح دي حاجة كويسة من ناحية إنه المرأة تشارك الرجل، وده مبدأ كتابي إنه هي مفترض معين نظير. يعني من هي تنجح في الدراسة وتنجح في الشغل وتنجح حتى يعني في مجالات جديدة الرجل هو ماشى فوقه، ده ما بيعني إنه ده تهديد للرجل، ده بيعني إنه في جانب كان ما شغال كويس اشتغل عشان ما يكون في توازن كويس. المفترض يحصل من الرجل شنو؟ إنه هو يحتفل ويفرح بالحاجة دي، يعني بأنه المرأة هي يعني أنا بعتز أنا شخصيا لما إذا كان زوجتي هي يعني ناجحة في المجال العام بصوره كويسه، انا بفتخر بالحياه دي انه انا دي زوجتي. يعني
1: بقول كل رجل سوداني بيفتخر ولا بخاف؟
0: مفترض ان احنا نعمل الحاجه دي، لكن ما انا اوريك 200 بيقتل الفرحه والاحتفال وانه الواحد يقوم يكبر مرته والكلام ده لانه النسوان عندهم عاده. النسوان يعني من كبت معين تخيل، يعني هي مقبوطه كانت يعني تقريبا معتمده على الرجل 100%، وهي بتشوف انه اعتمادها وهي قاعده في البيت زي يعني المعال عليها. احيانا في بعض النساء يعني بيعتبر ان هم متزللات قدام رجلهم لانه هي منتظره منه مفترض هي تديه، بعدين يكون لما يجي يقول قروش ما في بسيط والكلام بتشعر بالتزلل. الحاجه دي بتكون فيها عباره عن متراكمات. اول ما هي تقوم تنتج قروش كويس بتقوم بتشوف نفسها خلاص هي متحرره من الرجل ده. في كثير في مجتمعنا هنا لو ملاحظة يعني بيخافوا من المرأة اللي هي ناجحة وشغالة كويس على أساس إنه يعني إحنا هنكون رأسين في البيت، يعني ما أنا ما دار حاجة زي كده. ليه؟ لأنه الإحساس بتاع المرأة يعني إن هي شغالة بتشوف نفسها كأنها
1: بقت أستاذ يقصد ما تحس إنه الرجل بحس إنه ده خلاص فقط سيطرته لأنه علاقته جاي مع السيطرة.
0: هو في حاجة زي كده، ما أقول لك إنه تضعف هنا 200 إذا كان هو حس إنه ده تهديد له كويس بغض النظر إن موقفه كان شنو. إذا كان هو حس إنه يعني دل يعني هو خلاص مفترض يكون معيل، مفترض يكون هو اللي بيصرف، بعد شوية يتحرد كله هو حس إنه الحاجة اللي بيديه المكانة في المفهوم حقنا إنه الراجل هو يشتغل ويدي يعني في راسه في المجتمع الحاجة دي بقت ما فيش، فبالتالي هو بيشوف إنه دوره الأساسي بقى ما في.
1: أيوة أنت جتني كده في النقطة
0: هنا. وإذا المرأة اشتغلت على الحاجة دي بقت يعني توصل له إنه أنا ما فارقة معي يعني داير ما اللغة دي
1: شفتوا قولها بأطو طريقة استنى أقعد لك كويس عشان أقول
0: وحقيقة لك. دي كثير عند النسبة ما هم بقولوا شنو في مثل بيقول إنه الرجال لو قروش، أنا قلت الكلام ده قبل كده ما عارفين النسبة الرجال لما قروش يكتروا بيقوموا يعني بيستتوا النسوان حقهم أو مرته يشتري لها الذهب ويشتري أيوة حياته أيوة. كثيرة ولو زاد أكتر ممكن يتزوج مرة تانية أو ثالثة وواحد يستت فيهم كلهم
1: مش.
0: لكن المرة لما تكون عندها قروش بتقوم تهرب، بتغرب الرجل كله بتخليه وتمشي بعيد. أنا ما محتاج لك
1: أنا معك.
0: هو مفترض يكون لما المرأة هي يعني وضعها يكون كويس يعني الجانب بتاع الحرية اللي بتعتبره إنه هي تحررت من إنه هي تكون العالة ولا اللي بتاخد الحرية هنا بيكون يعني قبل قلناه حرية مفترض التزام يعني أنا حتى ولو بقيت رئيس جمهورية ولا شنو في النهاية في حاجة اسمه زواج أنا ملتزم به يعني أنا بحريتي يعني أنا ملتزم تجاه الزواج ده يعني الحرية ما أنا ما بستخدم الحرية بمعنى مادي إنه أنا ما عندي بعدين أنا أكون حر وبكون بطلع من الالتزامات وممكن أجيب خدامة تيجي تشتغل وزي ما قلت قبل كنا قلنا الأولاد بعد شوية نجيب واحدة تيجي تشتغل أو واحد يجي يشتغل يعمل الكلام ده أنا بدفع قروش عشان يعمل الحاجات دي فهنا الوجود بتاع الزوجة بيكون ما في الكلام اللي قلتيه قبل بتاع الأخ والأخت والكلام ده دي يعني دي صفات في الكتاب المقدس على فكرة في سفر الأشياء في نشيد الأنشاد هو حكى الكلام ده العروسة هي بتقول للعريس يعني بتقول له يا ريتك أنت كنت أخوي أنا كويس يعني ابن أمي هو هي ليه بيقول الكلام ده لأنه دي علاقة قوية مربوطة وهناك بيكون في صراحة يعني من ناحية رمزية إنه كنت قريب يعني زي أخوي ما بعيد ما غريب فلما تقول أخوي إذن فكرة الغربة بيقى ما في إنه هو بعيد ده بيكون ما في كويس بيكون في الحتة بعد ده إنه الصداقة هنا بعد ده تقوم تشتغل إنه لأنه هو أخوي هو قريب مني أنا ما بخاف إنه أقول أي حاجة جواي مخاوفي مشاعري أنا ما بخاف ليه لأنه أخوي بعدين لأنه قريب هو أنا بحكي له أي حاجة ما بمشي بحكي له زول تاني هناك بكون ما بسمح لأي غريب يجي خاشي ليه لأنه هو أخوي هنا الصداقة بتجي لكن إذا أنا ما خديت الحتة دي الكتاب عميق في الكلام ده إذا أنا ما خديت الحتة دي اللي هو يعني القرب ده بيعني أنه أنا بسمح ليه أنه الشباك ده ينفتح لجهة تانية
1: ده شباك وباب شوف شو
0: يزازه بالضبط كده
1: ما معنا بصر عينه
0: فلازم يكون فالحرية هنا مفترض يخلينا أنا أحترم الالتزام
1: بالضبط
0: وأنا بديه بكل فخر وأنا مبسوط إنه أنا يعني بقوم بالالتزامات دي.
1: عارف يا أستاذ ياسر أنت بتتكلم على فكرة رسائل كثيرة جدا يعني في رسائل داخلة.
0: أنت خلينا ندي للمتابعين.
1: طيب يعني ماشي أنا في
0: وأنا أكمل فضل كله.
1: أنت أكمل فضل طيب ماشي خلينا أقرأ الرسالة بتاعت يونس. بيقول صباح الورد والياسمين عليكم أسرة راديو سمر الغربة الحرية العلاقات الهشة قال ثلاثة كلمات بيختصروا وجع جيل كامل. عملوا فينا كتير خلونا نكبر قبالة وعنا قال الغربة علمتنا نبلع وجعنا برانا الغربة ما سفر بس الغربة ممكن تكون وإنت في بيتكم بس بعيد عن ناسك عملت فينا شنو قال بقد عندنا مناعة من الحنين بنقول عادي ونحن جوانا ميتين من الشوق شفت النقطة دي؟
0: ده الانعزال ده السجن
1: بس ده السجن سجن العواطف بقينا نعرف ناكل ونمرض وننجح ونفشل وكل ده من غير حضن
0: يعني ده اعتراف يعني خلينا نقول السجن اللي هو قاله هناك هسي هو فتح هنا وفتح يعني سجن الرجال كله
1: فتح سجن الرجال أيوة يلا من غير حضن دي في رسالة لفضل رد فيها الرجل عاوز من المرأة شنو أربط دي طلع لي الرسالة بتاعت فضل خدتها معاك قال خلتنا نحسب كل قرش وكل مكالمة وكل دمعة بقينا بخلاء حتى في مشاعرنا عشان ما نتوجع زيادة
0: يعني أنا بدي وما
1: ده ملف أنا أتحرق دي ما حتكفي قال المصيبة بتكبر بيك، بس بتسرق منك الإحساس بالأمان، بتبقى دايما حاس إنك ضيف حتى في حياتك نفسها. يا الله على الكلام. قال الحرية خلتنا نختار وما نعرف، قال نختار
0: المفهوم المغلوط للحرية. أيوة. لازم نسميها كده
1: بالضبط. قال الحرية خلتنا نحتار وما نعرف نختار. نحتار في شنو؟ شفت الجبال العلاقات الرمادية دي الحيرة بذاتها. أول ما تطلع من قيود الأهل والمجتمع بتحس إنك طاير، ما في زول بيقول ليك ما تعمل. عملت فينا شنو؟ أدتنا خيارات كثيرة لدرجة بقينا ما عارفين نختار، عايزين كل شيء فما بنعمل أي شيء. خلتنا نغلط براحتنا وما في زول يوقفنا إلا الواقع يضربنا. علمتنا إنه الحرية ما معناها إنه العايزاها العايزو العايزة نقط معناها تتحمل نتيجة العايزة براك. قال المصيبة الحرية بدون وعي بتبقى فوضى وبقينا أحرار بس تايهين. العلاقات الهشة خلتنا نخاف نقرب. السوشيال ميديا الغربة السرعة خلت العلاقات بقت سويب، صاحبك اليوم بلوك بكرة، صاحبك على بكرة ضغط الزرار.
0: وده كله هروب من
1: المواجهة. نخاف نقول بحبك عشان ما تتعلق، نخاف نقول ما عايزك عشان ما ننجرح. علمتنا نتعامل بسطحية 100%. ما في صاحب واحد تشتكي له، بقينا نرضى بالفتات العاطفي. رد علي بعد 3 أيام عادي، أحسن من ما يختفي. المحصلة النهائية شنو؟ عملوا فينا جيل قوي من برا مهزوز من جوا. بنكتب أنا بخير ونحن بننهار، بنضحك في الصورة ونبكي من في الشات الخاص. بقينا بنعرف ننجو بس ما عارفين نعيش. بس في أمل. القربة علمتنا الاعتماد على النفس، الحرية علمتنا المسؤولية، العلاقات الهشة علمتنا نفرق بين الزول الماري والزول الباقي. تحية للجميع الأسرة الكبيرة وأسرة صغيرة، زوجتي العزيزة الدكتورة أم سلمة الأمين توتو وابن المبارك يونس.
0: أنا أعتقد ده مذكرة زول الغريب في الغربة. مذكرة يعني
1: ما خلنا نقطة،
0: يعني دي يوميات، خلينا نقول يوميات لحالة كل المجتمع بتاع الناس اللي عايشين في الغربة مارين بالحالة. أيوة. دي يعني بشكل عام. وده تعبير صادق يعني عن وضع، عن احنا يعني بنحاول نوصل فكرة انه في مفهوم مغلوط عن الحرية اساسا. خلينا اقرأ للأستاذ فضل. العزلة داخل الزحام، الغربة خلتنا جزر معزولة، هو قالها قبل شوية، بقينا بنخاف من الغربة الزايدة عشان ما ندفع ثمن. نفس الكلام أعتقد أو قريب له، عاطفيا أو ماديا، فصارت علاقاتنا سطحية، ما فيها العمق السوداني ما فيها العمق السوداني المعروف، الفزع والسترة ده كله بقى ما في، يعني ما في زول عنده الاستعداد إنه يعني يقوم بواجب أو يعني يدق صدره كده والنخوة هنا تظهر، دي بقد ما فيش. إذن ما قدرنا نحافظ على إنسانيتنا وعلى قيمة الحب والترابط اللي ربينا عليها في السودان. حنكتشف في النهاية إننا كسبنا الدولار وخسرنا الديار. يا سلام على الكلام الجميل ده، التعبير ده. والأهل والحرية، الحرية الحقيقية هي إنك تظل متمسك بجذورك وسط الرياح، مش إنك تزوب وتتلاشى وتعيش وحيد في زحمة المدن الباردة. الحب أولا والإنسانية دائما. صحيح أن إحنا محتاجين فعلا نفهم الحرية بصورة صحيحة، وفي حاجات كثيرة يعني التزامات أن إحنا تعلمنا في إنسانيتنا وفي طبعنا السوداني، أن إحنا لو اشتغلنا بها يعني في الغربة هناك أينما إحنا وجودنا بنكون فعلا سفراء يعني بالحياة الجميلة الآن إحنا عندنا له، بيوصفونا به يعني حياة الرائعة دي، ما إنه الحياة أحيانا بتخلينا إنه نحن نقوم ننسى الحاجات دي. وين تاني الأستاذ فضل؟ عنده الأخت أستاذة رشيدة، تحية طيبة من واحد تقدير قريش ده.
1: أنا قريت، أنا بس قاعد أشوف النقاط اللي هو داخل فيها طبعا.
0: هذه الكلمات لأوضح سوء فهم غير مقصود حدث خلال اللايف.
1: سوري خلاص الموضوع اتقفل يا أستاذ. أيوة فضل. نحن أنا أخوان. أيوة. والموضوع انتهى. أيوة. انت فعلا قصدت حاجة وتفهمت حاجة، لكن في الآخر كلنا بنتمنى الصالح للبلد، وبنتمنى إنه بلدنا تكون أحسن بلد ونكون أحسن ناس. ونقاشاتنا اللي إحنا هسه بنتكلم فيها دي عشان الوضع يتصلح وكل زول يعرف بجد يعرف دوره ويعرف الوزن اللي في يده اللي يقدر يديها للبلد.
0: بعد ممكن في تاني
1: في ما يساء من المرأة
0: آخر علي. آخر حاجة ماذا يريد الرجل السوداني من المرأة في زمن الحرب؟ في ظل هذه الحرائق التي التهمت الديار والأمان لم يعد الرجل السوداني يبحث في المرأة عن شريكة حياة حسب، بل صار لما نفتح الرسالة
1: اللي بتاعته دي أنا شفتها بيتكلم فيها عن إنه هي طويلة شوية، بيتكلم فيها عن الرجل عايز من المرأة شنو، نفس الكلام الجبير اللي أنا كنت عايزة الصديقة الأخوة دي أنت ممكن تكون غطيتها.
0: الأمان العاطفي حارس للأمل بعدين آخر حاجة حارس للأمل.
1: أيوة نفس الكلام اللي أنت كنته الكتاب اللي تكلم عنه عن إنه الصراحة وتكون هي الأخت وتكون وتكون. طيب عندنا ميساء علي قالت يسعد صباحك رشيدة منورة، الغربة ما عندها مشكلة، المشكلة العلاقات الهشة مربوطة بالتربية والتفكيك الأسري، دي بتأثر علينا وفي تربيتنا لأولادنا وبتأثر حتى على الآخرين، خصوصا الشارع بقى فاقد للعمل التربوي، الموضوع معقد خالص، ربنا يصلح حالنا. أنا من وجهة نظري أي علاقة هشة خليها تنتهي، دايما المفروض انه لا خلينا نمشي. يلا يا في لينا ايوه لينا قالت شنو؟ قالت بجد محتاجين لحلقات زي دي لانه البيوت بقت عباره عن ساحات حرب بين الزوجين. شفت الناس دخلت في يعني موضوع بجد الموضوع ما سهل.
0: هو طيب. بس تمام
1: طيب خلينا ناخد محور واحد كده، انا حاسه انه الزمن برضو بقى مضايقنا شويه. يا أستاذ ياكسون الكلام اللي احنا قلناه ممكن كله مفهوم الحرية الغلط، الفرصة جات بدل ما نحن نستفيد منها بقت وابل أو بقت وباء على الأسرة السودانية. اتخلي الموضوع كله بتحلى بالصراحة اللي انت كنتها ونرجع للنقطة بتاعت ميساء اللي هي قالتها موضوع بتاع التربية. نحن المرأة أنا جاي أتكلم من ناحية المرأة، المرأة ما تعلمت إنه تعبر عن مشاعرها بصراحة مطلقة، اتعلمت إنه الرجل هو اللي بيبدأ كل حاجة. خلينا نكون أدقة حتى في كل الخصوصيات الخاصة، العلاقات اللي ربنا بيعين لها ووصى بها، العلاقات الخاصة والعلاقات الحميمية، المرأة السودانية اتربت إنه ما بتقول وما بتعبر، بتنتظر الرجل هو اللي يبدأ. فالرجل بعاين للمرأة برا جريئة في عواطفها، جريئة في تعبيرها عن مشاعرها، جريئة في شخصيتها، بتوريك مشاعرها بتصهيرها ليك صراحة، صح كده؟
0: ده الكائن الوهمي أو التجاري يعني
1: أنت بتشوف برا الصورة دي بيجي أنت بتشوفها برا. كل لما تجد عاين للمرأة السودانية بتعاين لا دي حيطة، دي ما بتقول، دي ما بتتحرك، دي ما هي مش ما بتقول، هي إنسانة زي البرة، بس التربية اللي تعلمتها إنه عيب تقولي. المرأة وكلمة العيب اللي بتتغذبها من هي صغيرة، زي ما الرجل السوداني، شوف أنا منصفها كيف، زي ما الرجل السوداني علمناه إنه ما تبكي ما تشتكي، أنت ما رجل، ربطنا رجولته بعدم تعبيره لمشاعره، ربطنا ونوسة المرأة بشنو؟ ما تقولي، عينك ما تبقى قوية، ده طبعا ده حقة قصة صلاح كده شنداوية جد. ما تقولي ما ما ما ما تعلي صوتك، ما تعبري، انت ما تربيتي، لا طيب انا هذا البني ادم اللي معاي زمان ابوي شايف امي بس، بس هو شايفني وشايف العالم كله، شايف اللبنانيات والسوريات والتركيات والامريكيني، شايف العالم كله ودايره. يلا في نفس الوقت الرجل، أنا شوف ضمنه ده سؤالي، الرجل بقى منازع، بقى ما صريح مع مرأة، مع المرأة السودانية، عشان ده آخر سؤال وأنا تعالى ما حدك سؤال. الرجل ما صريح مع المرأة السودانية بقول لها أنا عايز 1 2 3 4 في الخصوصيات، بقى أسهل له الخيانة من الصراحة. يبقى المشكلة جاية من وين؟
0: الست قلتي حاجتين متداخلين في بعض، يعني لازم نفرقهم.
1: فرقهم.
0: أول حاجة فكرة إنه المرأة السودانية هي يعني بتخجل وما بت تحب، ما بتقدر تعبر وما الكلام ده. احنا قلنا قبلك دي يعني لما نعرف المشكلة ونشخصها ده مفترض يقوم نقولنا لمرحلة بتاعت انه احنا كيف نقدر نحل المشكلة دي. ولما نقوم نقول دارين نحل المشكلة ده ما بمعنى انه نقوم نجيب بعض النظريات. هسه انا لو قلت بتقولي ده كلام نظري كويس، لكن احنا اساسا بنتعلم من النظري. يعني النظري ده المفترض يعني يتعامل بقى انه انا انقل المرأة دي من الحتة بتاعت الجمود والخجل وعدم التعبير. انا محتاج انه اعلمها كيف انه هي اول حاجة يعني مش تعبر عن حبها وإعجابها، لكن إذا هي بتعاني من أي مشكلة خليها يعني أنا أعلمها هي تقول الكلام ده، حتى ونعمل تمرين حتى ولو كنا بنكتب. يعني أحيانا ممكن الزول ما يقدر يتكلم لكن ممكن يكتب، إذا ما بيقدر يكتب ممكن يسجل. يعني يسجل، هسا إحنا عندنا بنستخدم الوسائل بتاع اللي هو الموبايل وكده، ممكن الكلام ده يتسجل وبعدين يسمع. فدي حاجة احنا بنقولها ما بتتحل بين يوم وليلة، لكن دي حاجة الناس لما تقوم تعترف انه انا لطالما متزوج، وزي ما قلنا قبل قلنا الزواج عهد والتزام. الالتزام ده هو ان احنا يعني بنعبر عن كل ما بنعاني منه هنا، واسهل لنا انه احنا نقول الحاجات الجوانا، الحاجات التحديات اللي بنعيشها والآلام والحاجات دي كلها. المكان السالم الكويس الحنين الحضن الكويس اللي ممكن يحافظ على الحاجات الجوانة دي، ده هو الدائرة بتاعت الزواج البيت هنا. لكن الزول البر داك حتى ولو كان صريح، حتى ولو كان هو متواجد أو بيقدم نفسه في أي زمن، هو ما بيقدر يعني ما عنده الاستعداد. خلينا نقول إذا أنا بينت له الجانب الآخر أنا مبينه في البيت اللي هو اللي قلنا قبلك العتيق أو الزمان ده، هو ما عنده الاستعداد. هو بيشوفني أنا يعني بيشوف اللي هو الزول النظيف الأنيق المهندم اللي هو حتى لما الزول يطلع برا من البيت بيكون عنده مصطلحات وكلام بيقولها، بس لما نيجي جوا المصطلحات دي بتختفي، بيكون في حياة تانية براو شكله والكلام ده وكله. فالزول ده بيشوف الجانب ده. خلينا نعرف إنه إذا أنا ما قادر أطلع الحقيقة دي مع الزول ده اللي هو ما بعرف أنا شايفه وهو بيتكلم وبيحاول إنه يوصل فكرة جميلة، ما بعرف لما نيجي نخش في الصندوق بتاع البيت ده في أمور البيت كثيرة هنا مفترض بتقع. أيوة تظهر على حقيقتها هنا. فلازم نعرف إنه هنا أن إحنا محتاجين إنه نطلع الجروح والآلام هنا بنتبني من جوا. هنا يعني الكسر المكسور العتيق الما كويس ده كله هنا بيتبني. دي مرحلة تانية في الحياة دايرة لا وقت ودايرة لا الاستعداد انه انا التزم اللي هو الحرية دي بحريتي انا. يعني انا اقرر انه اقول الحقيقة دي وما اكون خايف ان انا اقولها، او بس يعني من حيث المبدأ بعدين التدريج بتاعنا اقوله كويس. والحكاية دي احنا بنقولها في كلمات هي ما سهلة، هي صعبة
1: صعبة
0: يعني صعبة ومرة وتقيلة، وممكن كان دارنا نبدأ وممكن نقول ده شنو الكلام الصعب ده أقدر أكمله وكده. ليه؟ لأنه الأنا والذات هي بتكون من الداخل شغالة بتشوف إنه هو هي ما دار تكون يعني تكشف ضعفها للآخر، وأنا أكشف لمنوما هو ما إحنا خلاص بقينا في مكان واحد،
1: ما بقينا في حتة
0: في
1: واحدة
0: واحد. أيوة. بالضبط كده. يعني ده الحتة اللي أنا أطلع الكلام ده حتى بالزبط. ولو كان سخون ومؤلم. فهنا بنتبني، هنا بتبني الشخصية، هنا بتبني الحب، هنا بتبني العلاقة، هنا بتبني كيف أنا أقدر أواجه الآخر، هنا بتبني النموذج اللي مفترض ربنا أوجدنا إنه إحنا نعيشه. يعني من الألم ده من الكسر ده اللي هو ممكن أن إحنا نقدر نمشي له قدام. إذا نحن وقفنا في حتة بتاعت إنه نظري وما بتصلح ونمشي نشوف حل تاني، ما هو الحل التاني ده بيكون عنده فترة محدودة.
1: أيوه.
0: اللي هو الجمال الرائع
1: البراق
0: ده
1: بس.
0: البراق ده اللي هو نحن نيجي نتلاقى والجمال الرائع والشكل واللبس وما بعرف هو ده بينتهي هناك، لكن متى ما جينا دخلنا في دائرة تانية برانا برضو حيعيد يكرر كل المشكلة الأولى.
1: كلام في الصميم.
0: فلازم نحن يعني نجيب شوية نفكر نشوف الأبعاد بتاع المشكلة هي من نواحي كثيرة ممكن تكون كيف أحسن احنا نبني في الحارة دي في المؤلم ده ولا نمشي لبرا. والمسألة دائما بنقول ما في حلاوة بيطلع من غير نار. الحياة كلها كده، يعني ما في حاجة بنعمله وبنستلمه ببساطة.
1: أيوة.
0: ما في شغل سهل. يعني الناس بيقول الناس اللي قاعدين في مكاتب مرتاحين من الناس اللي هم قاعدين في الحراية هناك، وزي بعضه هنا في تعب هناك في تعب. فما في سهولة، بس كيف الواحد يضع قرار إنه هو فعلا عايز يعني يحسن أو عايز يخلي، خلينا نقول بدقة إنه الزواج ده ياخد مساره الصح.
1: يبقى يعني النتيجة اللي طلع بيها إنه الرجل محتاج يكون صريح ويعبر وده ما بيقلل منه, والمرأة محتاجة إنه تكسر حاجز الصمت وتأخذ خطوة لقدام عشان البيت يتبني. ده بقى بدخلنا يا أستاذ ياسم في نقطة إنه ما كل حاجة نحن تربينا بيها صح, ما كل حاجة نحن مشيناها صح. ده بيدخلني في رسالة هنا أنا حابة أقراها لك عشان فيها كلمة كده يعني جميلة جدا. عارف من صديقنا صلاح عوض. صلاح قال طيب الغربة أول شيء لو أنت ما متزوج بتوريك كيف تختار الزوجة الصح أو إنسانة حقيقية, عشان أي اختيار غير كده تتحمل مزولته أنت. كويس. قال الطيب بالنسبة للرجل السوداني جزء مننا لسه عايز يعيش زي ما أبوه كان عايش. الزمن ده كان الزوج بيتعامل في البيت زي الملك, وكانت الحريات للمرأة مكتومة جدا, والاحترام كان بيوصل مرحلة الخوف, ودي حاجة مؤسفة جدا.
0: بس أنا ده الحكاية الحريات مكتومة دي يعني لما نقول حريات مكتومة ده بمعنى أنه يعني زي هي مستعبدة, خلينا نقول إن هي ما قدرت يعني ما فهموا الأركان بتاع الزواج بصورة صحيحة. أنت بنقول حريات دي
1: لما ما أنت يا أستاذ قاعد تفلسف بمفهوم كسر الحديث, لكن زمان الراجل من نفتح الباب ده البيت كله بيرجف وحاس إنه كده صح.
0: أنا بتكلم في حرية المكتومة.
1: الحرية المكتومة إن المرأة ما بتقدر تعبر عن نفسها, ما بتقدر تقول حاجة, ما بتقدر تقول لا, ما بتقدر تقول أنا طالعة مشوار, ما بتقدر تقول أنا تعبانة, ما بتقدر تقول أنا عايزة, ما بتقدر تقول لك حدد لي مصروفي بدون ما تسألني منه. ممكن تكون لحد هسه دي موجودة, ادتني قرش لازم تعرف أنا صرفة وين. ما عنده خصوصية. ما عنده دي الحريات المطلوبة. المرأة ما حريتها هي دايرة إنه تطلع الليلة تسهر وين ولا تسافر وين ولا تمشي تلبس شنو. لا, على فكرة المرأة السودانية كل حريتها كل الزوبة على الطلعة فيها دي إنه عايزة تقول لك أنا موجودة, أنا في, أنا أقدر أشتغل وأنا أقدر أجيف وأنا أقدر أجيب.
0: لكن إنه يعني هي موجودة وتشتغل وتجيف وتقوم تحول الرجل إنه هو يمشي للوهم والخيال والرمادية.
1: ما هو ده الغلط, ما هي عبرت عن ده غلط, هو استقبل ده غلط, هو فيه معنى حرية شنو غلط وهي فهمتها غلط.
0: أيوة.
1: نرجع لأستاذ صلاح, شوفه قال لك شنو.
0: فضلني.
1: قال لك الرجل محتاج احترام وتقدير من المرأة, محتاج الصراحة والأمانة, محتاج احتواء من كل المخاوف, محتاج سند. طيب ده محتاج له الرجل. أدي المرأة مساحة إنها تبقى كده, ما هي ما حتبقى كده وهي ظهرها مكسور. هي ما أنا مستحيل أكون حاسة بالظلم وأدي كمان من وين وأنا يا أستاذ ياسر حاسة بالظلم.
0: هو في حاجة مهمة هنا في
1: قال شنو؟ قال نفس الشيء, لازم الرجل يوفر كل شيء للمرأة وأوله من الاحترام والتقدير. وحل الموضوع. قال بالنسبة من خلالكم حابة أشكر خطيبتي جدا الأستاذة ويني عبد الرحمن. قال مصممة بتاع تياب سودانية, إنسانة مكافحة جدا, بتمنى إنها توصل للعالمية في شغلها لأنها مكافحة. يعني في الأخر عايز أقول لنا إنه خطيبته وبحبها جدا, بيساعدها, بتصمم تياب سودانية, بتمنى إنه هي تصل للعالمية. يعني ما بقهرها, ما خايف من نجاحها.
0: ده الحاجة اللي بيرج بنقول له إنه الرجل يحتفل ويفتخر بنجاحات زوجته. دي حاجة مهمة. بس في حاجة في موضوع بتاع يعني عشان الـ الـ الـ الـ الـ الرجل هو لما يقول منتظر من المرأة حاجة وما في يعني ما يلقى, أو خلينا نقول ما بيلقى حضور, ما بيلقى أمل. كل ما يكون في مبدأ قاله المسيح إنه أو الكتاب المقدس إنه الرجل مفترض يحب المرأة كويس, وفي حبه للمرأة يسعى أنه يحافظ عليها. يعني حبه ده يكون فيه عطاء بلا مقابل وعطاء بلا نهاية وعطاء يحاول يحافظ. الكتاب دقيق جدا أنه يحافظ على المرأة بحيث أنها ما تتشوه, ما تتشوه في الداخل وما تتشوه في الخارج. فلما يكون في الغنى بتاع الحب ده اللي هو يعني اهتم بالمرأة حب بلا مقابل, يعني الحب ده ما بينتظر انه في حاجة كويس يتعمل عشان يقوم يحب, لا هو يستمر. حتى لما يكون في حاجة ما كويس مفترض الحب منه يزداد, لأنه الحاجة الما كويسة اللي حصلت من الرجل نتيجة لتشوه أساسا موجود في داخله, فهو يسعى انه يشتغل على انه يزيل التشوه ده اللي هو يعني عاطفة أكتر، حب أكتر. طبعا أحيانا الرجل بيعتبر أنه إذا المرأة هي ساكتة أو وضعها كويس هي ما بتحتاج، بالعكس هي بتكون أكتر احتياجا في الحالة دي. فإنك أنت تسعى، نعيد الكلام تاني، إنك تحب من غير مقابل وبلا حدود، وما حب بس يعني مجرد كلام، لكن إنك أنت تسعى إنك ما تعمل مرارات أو تشفي المرارات والجروح اللي هي في داخل المرأة. ده الحب اللي الكتاب اللي هو يعني بوصله في الزواج هنا. فالحب ده هو اللي بيشفي وبيحرر المرأة ذاته من القيود. إذا كان الأنا العتيق أو المبعرف اللي هو الإنسان الغريب اللي بيجي بيظهر ذاك،
1: الكائن الثالث،
0: بيعالجه تماما. يعني هو ما بس بيحرره بس، لكن بيعالج الحاجات دي ذاتها، بتصحيها، بتخليها إنه هي تقدر تفهم وتصلح الحاجات دي. مثلا إذا كان الحاجات دي نتيجة القسوة، كويس، القسوة دي هي ممكن تديها مفاهيم جديدة في لما الحب هنا يشفي الآلام والمرارة دي. فالمرأة لما ما تلقى اهتمام وما تلقى حب وما تلقى إنه هي مثلا يقدروا مشاعرها أو يعني ما يجرحوها، لما ما تلقى الحاجة دي بالتأكيد بيوم بيزيد عملية الاقتراب بتخليها إن هي تمشي لورا. لكن لما تلقى اهتمام الحياة دي بتتعالج، فبالتالي الرجل هنا بيقدر يلقى الاهتمام، الاحترام بيجي هنا طوالي، الاهتمام هنا بيجي طوالي، إنه هي تكون صديقة هنا بيحصل طوالي. يعني كل الحاجات اللي هي ممكن تكون واقفة نتيجة الرجل، حب الرجل اللي هو بلا مقابل وبلا حدود، طوال الحياة دي ممكن تطلع براها. بس احنا بنقول الحتة دي الرجل ممكن هو يمشي واحد، ولما يحصل اي حاجة ما كويسة بيقوم بجيف انه هو يعطي او يحب المفهوم ده،
1: بياخد الخط الفاصل.
0: ايوة، وده ما صح هنا. يعني مفترض دي حاجة يعني الرجل ما يعني يشتغل عليه. لكن من ناحية تانية دائما أنا بقول مشكلة المرأة هي شنو؟ يعني الكلام ده بقوله، مشكلة المرأة هي إنه هي ما بتخلي الأنوثة بتاعتها تشتغل. يعني بتجيب الذكورة طوال، عندها الاستعداد إنه تناطح الرجل، فبالتالي هو ما بيشوف الأنوثة دي. دي حاجة يعني مهمة جدا. إذا هي اشتغلت إنه في البيت الأنوثة تشتغل، حتى وإذا كان الرجل ده عمل يعني غلط ما بعرف، لكن دخل ما طوالي تقوم تناقر وتخط، لازم الأنوثة هنا تشتغل، هي أنثى
1: سلاح
0: تشتغل.
1: المرأة أنوثة يا أخوانا. أيوة. أسمعوها دي، يعني خلينا أنا أقولها كذا بعد المايك اللي قاعد ينزل ده.
0: أيوة.
1: أقولها كذا كروشيتا، معليش أنا ممكن أكون قاطعتك، بس الكلمة غيمة جدا اللي أنت قلتها. بجد أخذوها يا أخواتي نصيحة مني، من رجل سوداني يوثق في كلمته، استخدمي أنوثتك في حل المشاكل. أنوثتك ما إذلال لشخصيتك، ده السلاح. أنا ما دار أقول سلاح
0: عشان دي الوسيلة،
1: خلينا نقول وسيلة. أنا حسب بقى وقفت عشان قبل في واحدة قالت البيوت السودانية بقت حرب. أنت وأنا وأنت، كل زول عنده أفكار وكل زول داير يدرس. أنا بعد ما دخلنا وارتبطنا بقينا في البيت دارين ندرس بعض، ما كم غايته ما بعرف خليها. فبجد أنا الكلمة دي خبطتني خبطة جامدة، لأنه في أصوات بتقول إصهار الأنوثة، المرأة، احتواء ضعفها، تحمل، لكن أنت غضبان، أنت زعلان، أنت شخصيتك وين؟ أنت لازم يكون صوتك عالي، أنت لازم تكوني شخصية، أنت زيه، انت ليه ترضي علي صوته جاي من برا، صوته شق الحله،
0: يقوموا حولوها من كائن انوثي الى كائن ذكوري رجولي.
1: بالضبط،
0: محاربه
1: دي من كلام استاذ جاكسون روشيتا كده طلع علينا. لا على فكره دي مشكله كبيره جدا، انه المراه فاهمه انه يظهر انوثتها وعواطفها بتقلل بالشخصيه.
0: بالعكس، ده مع انه ده بيهدم جمود كتير خالص، يعني الصوت العالي والرهبه والخوف الممكن يعني بيطلع الرجل ده كله بيزوب، بيكون كائن كده يعني لطيف ممكن.
1: شفتوا اسمع يعني الكلام الخشمي سيده هو سكتت
0: كويس، بيطلع الشخص كائن تاني، يعني اللي هو الجميل ده الكيوت يعني اللي بتشوفه وقت الخطوبه والحب ده بيقوم بيسهر طوالي. دي حاجه مهمه. بعدين في حته انت قلتيها بطريقه ثانيه، انه تسمع برا كويس، بيقولوا لا يعني انت مفترض والراجل ده الكلام ده وكله، فهي بتحاول انه تلبي بما تعتبره أنوثي بحسب اللي هي بتسمعه على أنه تكونه. وحاجة تانية كمان هي دار تبقى زي ديلاك يعني. في واحدة بتقول في نسوان بيمشوا رجالهم على الدقيق ولا بيقولوا إنه على
1: ما شنو ما يلخبطوه ولا حاجة زي
0: كلام زي كده. فدهنا الحاجات دي كلها أنا داير أبقى زي الست ديك يعني. أنا لازم فالمقارنة دي بالذات إنه أنا أبقى زي داك بتقومي تهدمي يعني العلاقة, بتهدم الزواج الجميل ده.
1: بتبني بينما الرجل أنا غايت تودي وجهة نظري ومقتنعة بها, ولو شوفها صح أو غلط والناس يشوفها معي, إنه الرجل هو الاحتواء. المرأة التفاصيل, المرأة بتدي بعد ما تشبع يعني, بعد ما تحس إنه مشاعرها مكتفية أو تحس بالأمان. أيوة. لما تحس بالأمان بتطلع جواها.
0: أيوة.
1: دي الحياة فيها.
0: فعشان كده لازم الرجل يعني يغدق. أيوة. ويطلع كثير يعني بالزبط. وما يهتم, ما يتعامل بردود أفعال الرجال. المفترض هم أساساً يعني مفترض زي ما بيقولوا قدر كلمتهم يعني يعيشوا ذكوريتهم, إنه هم يدوا الحب بمفهوم ذكوري أكتر. أنا قصدي إنه التزام يعني يعني يعني ما لأنه هي ما عملت بعدين أنا بوقف ألتزم وأصير أمشي في الحتة دي. ممكن أنا بس أعبر عن إنه أنا منزعج من الموقف الفلاني, لكن ما يوقفني إنه أنا أهتم وأطلع الكلام. فبالتالي الأمور حتكون بالتأكيد هي ما سهلة لكن هي ما مستحيلة.
1: أيوة. عارف يا أستاذ حسن, يمكن نحن اختصرنا الكلام في إنه المشكلة جاية من عدم الصراحة. استسهلنا إنه نشوف بديل بغض النظر بديل ده صح وغلط بدل ما نصلح حياتنا.
0: بالضبط.
1: فده دخلنا في في في في كارثة. أنا لما أجي أخذ الليلة مقارنة أو الليلة أجي أطالب بإنه الرجل السوداني يكون زي الفلان ويكون زي الفلان, هشوف البيئة اللي هو فيها, هشوف التربية اللي هو فيها, هشوف النبع بتاعه جاء من وين. فالرجل نفس الحكاية, انت ما تغارني بواحد اثنين ثلاثة اربعة وداير الحياة دي. فده برجعنا من البداية. هل نحن يا أستاذ ياكسون محتاجين نفهم أولادنا أو شبابنا معنى الزواج هو شنو؟
0: طبعا.
1: ولا الموضوع ارتباط عاطفي وشكلي بس؟
0: بس الحتة أهم بنعيد أن ألخص الفكرة بتاعتي, أنه يعني الزواج ما مكان يعني يدفن فوق ويقتل فوق الحب. في ناس بيقولوا أنه الزواج ما حب بس, لكن الزواج هو المكان اللي بينمى فوق الحب, المكان اللي هو نحن بنحافظ فوقه على الحب, المكان اللي هو إذا نحن يعني بقينا جافين أو خلينا نقول أنه يعني فن الحضور العاطفي بقى ما في, يعني نشتغل نعيده تاني بجديد. إذا كان مثلا يعني عند المرأة مثلا الحاجات اللي هي الأنوثة بقت الاهتمام الكثير شغال خلى الأنوثة, ده مفترض ده المكان احنا بنعيد فوقه يعني نجدد فوقه نشتغل على الأنوثة بحيث انه نحافظ على علاقة تكون كويسة. فالالتزام بخلينا احنا نقوم نراجع أركان والقواعد الصحيحة اللي بتخلي الزواج ده يمشي, نعيد اكتشافه بجديد, نعيد نبنيه مفهومة. او هو اساسا مش نعيد نبنيه, هي موجودة بس اتغبرت وفي غبار كثير وساخة بس محتاجين انه احنا ننظفه.
1: في نقطة تانية انا يعني صغيرة كده احب اقولها, نحن كأسر سودانية اسر وازعة, وحاليا المرأة بقت عايزة بيتها وعيالها وعدم الناس ما تتدخل, والرجل السوداني عايز يجيب عمه وخاله وامه وده. فبقت المرأة حاسة إنه لا ده الأعباء علي في الحياة. فهل نحن حقيقة محتاجين إنه نعلم أولادنا الخصوصية؟ بيتك ما معناه مفتوح لكل إنسان, نفصله كيف نعمله كيف. على فكرة النقطة
0: احنا
1: دي
0: احنا طبعا دي حالة يعني احنا عندنا حالة استثنائية في الحتة دي. إذا كان الوضع كويس ونحن قاعدين مستقرين وكده, ممكن الزول إذا عنده دخل كويس يعني يخليه منه يعني يكونوا قاعدين كويس ووفر لهم حاجاتهم. لكن إذا لازم الناس تيجي تكون قاعدة في مكان واحد يعني الأهل كلهم يكونوا قاعدين, ده بمعنى أنه أنا أحاول كيف أقدر يعني أضع خصوصية وأوصل لأهالي الحتة دي, أنه يعني علاقتنا إحنا الاثنين دي حاجة خاصة بينا نحن, هم ما يخشوا. طبعا دي حاجة ما يعني ما سهلة زي ما بيقول أنا قبل شوية, لكن احنا محتاجين نتعلم انه المشاكل اللي بيناتنا يعني الباب ده يكون منفتح بس للاثنين, ما في طرف
1: خصوصية.
0: ايوه يعني الطرف الثالث اللي قبلك احنا قاعدين نقول الشخصية الرمادية, ممكن برضو طرف ثالث يكون الاهل اللي هو احنا بنحكي لهم كل الحاجات بعدين بيقوموا بيجوا داخلين بطريقة تانية. فالحاجات مفترض تكون خصوصية حتى بوجود الأهل هم موجودين. وإذا في تدخلات غير يعني تمام بيخلي الأمور ما بيكون كويس بطريقة فنية كده براي أنا مع أهلي هناك أقوم أوضح لهم إنه بس يعني ما يعني قولوا لي أنا الكلام ما تقول
1: قولوا لي
0: أنا أنا بوصل
1: أنا بوصل أنت حتدخلنا في حلقة جديدة
0: لا ما أوصله طبعا يعني عشان
1: أنا أوصله دي أنا حتدخلنا في حلقة جديدة يا أستاذ ياسم بحكاية إنه أنا أوصله فعلا الموضوع ما حينتهي والموضوع ما ممكن يتعالج في ساعة أو نص ساعة لكن حقيقي أنا مبسوطة يا ياسم بالكلام اللي أنت كنت أنا جاية الليلة وكنت مجهزة كلام كتير أدين فيه أدينك فيه وأدين فيه كرجل سوداني مش أنت شخصيا يعني
0: أيوة.
1: لأنه حسيت أنه الرجل هو البادي سبب المشكلة من البداية فلقيت أنه في الآخر المشكلة اختصرت لنا في ثلاثة نقاط من البداية محتاجين نفهم معنى الزواج شنو أو الارتباط هو شنو أو الحب شنو الحب ما هي العاطفة ودقة القلب والوردة والكلام الكثير ده نفهم معنى الزواج هو شنو وأبعاده شنو وإنه الزواج ما بينتهي بإنه اثنين يتلاقوا جابوا عيال الزواج ده لسه رحلة ممتدة المفروض يكون هو ثابت وعلى قدر ما يتغير في كل منطقة هو ثابت والحاجات تتغير حوالينه ندخل السمح
0: ومفهوم الحريه الصحيح
1: ومفهوم الحريه
0: يعني الحريه ما انه انا اتنازل واتخلى من الالتزام بالزات. الحريه الصح وين ان انا اعيد اكتشاف الالتزامات واقوم اعملها
1: والنقطه الجرعه اللي انت حقيقي يا استاذ ياكسون كنت انا بشكرك عليها مره ومرتين وثلاثه وانت صح حتى بقى مفهوم انا ممكن اقول لك مفهوم بتاع جيل شبابي طالع عسي انه انوستيك ما ضعف استخدمي انوستيك مع الرجل في حياتك الزوجية أستاذ ياسم قال شنو تم الباقي حتطلع شنو خلونا نسمعها منك
0: يعني أنا قصدي إنه حتطلع الشك الكيوت اللطيف
1: الإنسان اللي أنت عايزاه
0: الإنسان اللي أنت عايزاه اللي عجبتي بيه ده كان أيام العلاقة ده حيكون قاعد موجود بشكل دائم بس لما يكون الأنوثة موجودة بشكل دائم
1: شفت الكلمة دي يعني كلمة إنه لما نيجي داخل البيت حكاية إنه تجيب له شبشب وتجيب له كوباية مية بدل ما ترسل الأولاد دي ما بتقلل منك دي بتخليه يفرح من جوا يطلع الكلمة الحلوة يطلع الاهتمام الحلو وانت يا الرجل برضو المرأة السودانية عايزة منك الكلمة قول لها كلام حلو الرجل السوداني رجل بتصرف جدا
0: الحضن العاطفي بالزبط. المريح الدائم يعني.
1: بالضبط لأنه الدنيا كلها حاليا بقت قايمة على الكلام تسمع كلام كلام كلام كلام كلام الرجل السوداني بيتصرف لكن ما بيتكلم فانت يتكلم وشوفي حتطلع أجمل حاجة فيها وشكرا لك يا أستاذ ياكسون على الوقت وشكرا لك على الحلقة كانت حلقة حلوة وجميلة ولسه فيها تبعيات لسه الموضوع ما خلص حنجي المرة الجاية نتكلم عن الأولاد لما يتعرضوا لأسرة متفككة واختلاف وجهة النظر بين الرجل والمرأة في أسرة ويجوا وخطوا في التربية دار ربي تربية حديثة ودار ربي تربية سودانية بحتة في بلد في أولاد انتشلتهم عبر طبيعنا المحيط دي تتحل كيف؟ لأنه لو كانت حاليا المشكلة بين الزوج وزي ممكن نحن نقدر نهدي النفوس لكن أولادنا زي الشجرة البذرة نحن زرعناها وبدأت تطلع سمر فنشوف نحن هنحل الموضوع ده كيف في الحلقات الجاية وشكرا لكم شكرا لك يا أستاذ ياكسون
0: شكرا كثيرا إحنا كلنا غرباء بندور على وطن والغربة دي ما بتكون جميلة في الزواج إلا لما إحنا نلتزم ونعود لحضن الزواج بنكون ما غرباء
1: شكرا لكم

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئ الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه، فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين.

0: فلسطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسا وكثيرات غيرهن. هؤلاء كن يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
1: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
0: ولما قال هذا نادى:
1: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
0: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
0: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
2: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
0: فأجابهم:
1: أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
0: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
1: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
0: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون نام، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
3: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
0: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
1: أين إيمانكم؟
0: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
4: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
0: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
5: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
0: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
1: ما اسمك؟
0: فقال:
5: فرقة،
0: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسحب معه، لكنه صرفه وقال له:
1: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
0: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
1: من لمسني؟
0: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
4: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
0: لكن عيسى قال:
1: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
0: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
1: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
0: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
6: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
0: فسمع عيسى وقال له:
1: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
0: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
1: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
0: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
1: يا صبية قومي.
0: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
7: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب، لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفايدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة التجريد، الإعلان عن ولادة السيد المسيح، حلقة جميلة، موضوع في غاية الأهمية.

abuna matensiyet aze dib walaf gnet hageto walaf lamat kumtu walamad wada adamun wasila lamatsu sanat kumtu wabtaqlid lamatsi ka adam bzham sigayir lalamdo igil minam modu wakafalam modu inda bianag nisalbina adam waddu uluru وأموران لمسلو وسن نيام لمسلو وسن لابسام وسب أمر وسب حاجه لمسلو سجائر اندى ستو لره مثلا كسجارة سنيت ويقبت اللي ناس لسن لابس واللي بعالجه واللي بعالسلطة قل مو استطيع أنا ما استطيع اندى بيلا ستيا واللي اللي قلل دهلا دمهيني نوسو من بعد لنام ديا وتو كفقم فقر منا وكفقم لتبالح منا لي قدر واندلت مني قل من إلا لتخارج ومن إلا حفرتنا ولا فقل لفقر وقلت نجل لحزيته لبعد هيني يقولوا قلد إلا بهلت كم أورد دي بحفرت لوادك وقل لفقر لي قدر وأورد بعد اندر أيو الحفرة اللي سنيت ويقبت إلا نفر اللي كفوات قديبا دابيلا مسلو تحفرت لوادك كم سلوت وبزحام شركات ومال الحزو من إلي ولف ومن إلا كيلا مد ومن إلا قويت الله قلت نفو الحزو كدعاياتهم ديبو سجارة لستي عربية قررم والسيد قررم مثل للصور اللي بهلت سجارة لستي عربية قررم والسيد قررم وبيت قررم وكل اللي قررم ركب قل مسلو وقل تقشش وهتوم مال قل ركبو كأب سجاير ولف آدمي عافيتكم لاندد وتحمامكم لتكري وبعد ما هيني مالكم لاندد واللوم سب شركات اللوم مكسبكم ركبو من نديد دا آدم اللي كا من اللي ولا في اللي إجن نتنجي ومن أكي لمد فكرنا ونفسنا قلنا عقب وجبنا كل ولا في اللي كبود ولف حمام للا بطح وعافيتنا لنس انديبو وتموت لكري وتحقلان لكري عافيتنا لنديديبو ومالنا لنديديبو أقل بعدام لك سب وسب شركات وسب وسب مصانع ناي سجاير كمن ولف سجاير إجن نتنجي ولا ولا في اللي لا أكا ولا بدنا وتحمام لكري أفل الأبدن أنياب لا أسلم ولا أرسح ديب سرطان وديب لا تفنات حمامات لكري وشنبت لا أقل لا تعارك وشنبت كمية شكة وكمية نفع لودية وتحمام لكري وتنفاس جهاز تنفسي يقول الحامم ولا تفناته قدرت قلل شلل ولفته كولف منه قنت نجي بعامت ومن ولف سجاير خصوصا ومن ليامنا أو أقربنا اللي ولف اللي تواد كام دولن ري قلنا نسحهم ومنه قل فقره وبعد عام ما نعيش وشبابنا نسيحة قلنها بوم من اللي ولف اللي قلت نجيو كم سلهما سجارة لستو جفرهم قلينا قرب تجفرهم للتقسي كما كم سليهم لسجارتكم لأسدتو وتحمامكم لتكرن دامرنا وديب أكانات عامة ديبا اتقهاوي لقبات مطاعم ديب أكانات قدام للجمع ديبا كلها ديب أكانات مواصلات سجاير قلت منا كمبو قلت حاضر قدام وقل ننسح وجبنا ككل آدمي بولف للتمرح وتولف لودك منو قلت نجي كبت ديبو إلا بهلت إيقبي بهلت نيقبي منو ولف قل فقر وقل حدقو كبت ديبو قالي لي يكون ولف كم سلايكت دي بحنقلو لا تبقل لايكت قلتي بس وقل لا أقل لي بلا يقدر كن دا الأمر حرقكيت كمتا وقت كم حلفا اللي ولف اللي كوي كمتو كم آمرا اقل تنجي منو كبت ديبو آدمي كمن قدمنا منو قل نتنجي وجبنا كقلمي بمالنا حمام نزابي وقلني بمالنا نندد وعافيتنا نندد كان ديد عافيت ونديد نايمال لبديبة لمد كمتا ومن تغليد ما قلنا نتنجي وكل الأمود ديو إقل سبب لهل يقلو إقل ميتو سجاير مودة قلنا مقزبو منفع ندبينا نفسنا قلنا سألبنا حليب دولن ستة وعصير دولن ستة نبرا دولن بلع سقا دولن بلع نفسنا قروبنا ثبت لتحزيو قزا ثبت قباتو إلا لكن إقل من نفسنا لندد وعافيتنا لندد ندي عافية لها اللي ديبو وقل قروبنا يقل الحمم وقل الخرب وقل عش عش لسدي ليت آتو كاللي ود آدمي يقل نفسه قل الأبدي كيف بديبو ندبيلا
أموران وسب جهلة مسلو وسن اللابسام سب بترا ابتقليد للتكرر ديبو عقلو عند ساقلا كوروك عدمي ربي عقل حبيو والعقل اللي قل حساب ببو قل فكرو بند يكون قل قلد وقل تحاقق فلان ودايا قل إيدايا سنيتو يقبت اللي ما قل موا ودايا عند بيلا قل إيدا لبو كل شيء بسبب وقل سبب قبي.

قبي سرح بارت ربل الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قلنا سبت ومنا قبي سحتان قلنا تنجي و ربل الحزية بقلني جيس وقلني لي قبيتا كان حنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي سلاح التالينا ما مقبي بعدت قبي إي سلاح نفسنا قلنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقوله قبي حق الأسباب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتالي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو ثلاثة بال نيكون بعد عو تيل بالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي رب لفتية قلنا زبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزي أورا قدام قل هلاكي الحزي ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راك بام اللي ندبيله ونفسهم لك الشغله دي بيقول لي نبي سليمان من البل أقبوي اللي تقول ود قدام قبي تعرف حات اللي تمثل لهم هت لكن قبي موت وبداتا دي بدن قوبة تموت لتبزح لبل وأدمي صالحنا اللي يبل ألبوني ربيته لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما ربي الحزيلة قيسته لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من البل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيتا ود قدام بنوسو صلاح قلب صحي يقدر ككما رب الحزية قلنا ورب لات حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجا نتبع وجا نسمع لابن ربله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدرو اصلا ما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصروم قدام هيجي رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سل بيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن من لتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيجي ربيتا ولا بيكت ود قدامتو كود قدام هيجي على خالق ايو اقل قل قاوم قلبو صروم قدام هيجي رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بزح وقت كل قدام الأمان كبتيبه نفسه قال لك شاش لحد دي ود قدام كان نفسنا قال لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي برامج جبي صلاح جبي صلاح رب الحرايا جلود قدام وباقي اللي يجيس ودي بقلب صح وعلاقتهم سلو قلت ترد وقلت سنه للحزه ولا جبي لا جبينا يا صلاح جبينا يا سلام جبينا يا ربي دي بتحن وسلام لا تبزح جبي كمتا نتحاجز انحنا ودي بقول لا كتابنا احد لقديم للتبل لكلاب قلد الاولاي لرب المسلم شعب اسرائيل وديو دي بتورات لهلا وكم سلوما دي مزامير وتقد قاماتنا يا أنبياء وتيب اللي كتاب اللي بزوحام أنبياء وبزحام قدات إجل ريم وقت لتكتب كتاب إجل 1500 نقبي لتفنات قد قامات لبديبو وستاتنا ربي قل ود قدام وقل نحنو من أول دول آدم وحاول تخلقو ودي بزنب دول كرو قبيلنا يوم لتربلا قبل ببا كل القد قامات لبديبو كتابتو كم سرهما إجل شعب إسرائيل قل توبو ومن أقبول إكو يقل عقبلو مكرنا ربي لبديبو كتابتو لكن شعبنا إسرائيل لقبي ربي لأبو قبي نايم ليه تربى لقي سلعلو ودورك كل وقت أنبياء بزحام لما تصديبهم قل لهم كوروم وقل حزورهم كما كم سليهو لما دحناي للدنيا لنا دحن دي بكل نبوات من نبي داود وعشقيا وموسى كلهم الأنبياء لتحاقوا ببو هتو كم مزي والدنيا كم لا دحن وكل النبوات تلات حبر وتلات الشرك معلت انري ككتاب ناي تورات ومزامير وأدقاماتنا أنبياء حبا أهمية كومبو وسديت ومعرحيت ومكر وتحذير للهيب إجن نقرو وإجن نفهمو وإجن نسمعو كل أدقامات لمن لنسمعها ندا سمعناها سديت إجن نركب منها ودي بحياتنا إجن نطبقها وتمعال إجن نوعلا ندا سمعناها إجن نترس عندي قبي لو دينا من قبي قبي صلاح أنفهم كم سلهما لما دحناي للتأديني لما زي أقبوي إجن نفهم نقدر كل أدقامات الله دي منابرتنا ودي بحياتنا للروحية لسدينا أدقاماتها كقل منابرتنا ولا حيوتنا معنات وطمطم قل تركب بربلة أسرت ودي بلا تنكبت قل تقبى ويجب كتربلة تنكبت حيوت قل تهلقنا فهم قل هلقنا ويجب وفهم قل هلقنا هي رب قل نعمر وقل قل نسمع وقل احترام قل نهب وحبن قل نهب ودي منابرتنا قل تسدينا اتمعال قلنا وعلا ولم ودي كل ديبو اقلق النفقد كتلا سامحبو هجي ربي ودول بالربي اقني دايو يلي قبقت اقنو عالمنا سبت ربي لخلقينا سنيتنا وكيتنا الأمر كسنيت تلبيلينا اقني دايا وكيت تلبيلينا سنيت ما من مسلنا اكيت كم تندعمنا اقنو عالمنا كربي ليلة تغير مالي ويوم وفنقح وكل ديم حتى القبقى خالق عائلة قبقى وكل الأمر وكل اللي رئيه التون قلنا تنكب دول هاي حبري ومعرحي قلنا ركب من كتاب ومن حقياه ونقدر كم سلهما تل كتاب يا أول كتاب قلد أول للتبال لسالفاء كتاب ديبو ربي ناي ستات من أول قلود قدام من زنب قل أفكر ومن موت قل عدحين ومسلو علاقته قلت سنين ومسلو قل مبرق ديما للحزة قلون دفهمنا أبو قلنا تمرح كم سلهما لما دحنا لما زي وهجي ربي ميتا وأمان ميتا وحست ميتا وقبي بقالت ميتا وقبي بدا ميتا للحبر كتابته كل الأدقامات ديبا للنسمع اندا سمعناها اتمعال قلنا وعلا وطلبنا قلنا قبا وجيب كل الأدقامات قل كل شعب إسرائيل من أول لو عد لربي قل آدم وحاول هبيو كم سلهما قل إبراهيم الهبيو هتو بركاتكم قبي وور بركاتكم لتحيب وبقبيو بزحام الدام بركاتكم ركبو ومدحكم ركبو كم سلهما بمدحناي لتمزي بركات وبلتمزي علاقات مصر رب لبلس لكل أدقامات اللي لبدي بكتبت كم سلهما قدمت معسية كفكم كرة والشيطان كفكم مزع وقل آدمي ديب زنبكم كريو ولا زنب منحيد لورسيو انري كم سليهو ربي ميتو وآدم ميتو كأب أول دي بسلس للعلم الناتا آدمي مزنبكم تو لارئنا ربي زنبكم يفتي ما لارئنا ومسل زنب قلن بركم يقدر وربي قدوس لقبا زنب لي لتحملكم تو ود أدام مزنبكم تو كمكم سليه ود آدمي ابنوسو دحنكم يركب من زنبو ما دحنايكم لا تحزيو ولا ما دحناي اللي كفوكم تو وكفوكم مزي وبمقبي مزي ومودي قبينايو للحد حبرنا أدقامات ربي مدر وصمال خلقه
وجل ود قدام أكان وقل وفنتيت لحبا ود آدم لكن بكششنا شيطان وبقى حريان دي بزنب كم كرة ومن اللي زنب اللي ابن وسوق اللي ببال حكمي يقدر لا تحبر دقمتا كود آدمي ابن وسو من زنب اللي تنجي وقبي ربي اللي ركب وتربي اللي بصح كم يقدر لا تحبر أدقاماتا حقوسكم تو وتربي حقوسكم تو وما دحنايكم لا تحزيو ولا ما دحناي اللي قبي رب الحرياء قلود قدام قبي يليت أكمتا وبكم متسي بركت ودحن وربي أمان حد كم أمسا وبزوح أقبوي ناي حسرت وناي بادكم حلا تكل أدقامات ناي شعب إسرائيل ولو أتقوت الزنب ومسأتنا الشيطان وود قدامك حريان حريته وبداهو ومن قبي ربي على وطوته كل نري كقبي ربي جنحري وبقي نيجيس ومسلوق الساني ما دحناي كم مزيمة لحبرنا كمكم سليهو دي بعد قامات ناي أنبياء قل دحنا بلاد إسرائيل من قبرنا دي مصر قل فقر روم وصل مزا ومدر ناي ميعاد أو أرد ناي قلد مدر حليب ومعر بزوح خير لبديبو مدر ديبو قل التو وعد لها بيوم اللي كله علامة وإشارة يقول لما دحناي لما النوم لمسي كمتو حقوهما بزنب لنا يوم وبغلطهم دي ما انفكم لتكرروا ومن ما انفع ابقى بين ربي كم لا قبله واللي اقبالتهم قل لما دحناي لمسا منهم لتحاجي ولا ما دحناي كفكم مزي وتعياكم مزي لا تحبر ودي بدنقو باما النبي ملاخي للتبال النبي اللي لما دحناي دي بالقدس كم لتولد دي بأورشليم كم لتولد أورشليم من إشما من قبي من ككم لتولد لما الحناي اندبي لتحاجة.

تحبونا ما تنسي دي إلا ديقم لنا عيدان قوبة إن كتاب قلد أول أو قلد سلف للبي الكتاب لديقم إلا نايو حتى كمتا وهتا ود عدام كم زنبكم تو ورب قدوسكم تو وقدوس زنب لي لتحمل ومثل زنب قلنبر لي قدر وزنب مسلعقان لألبو طهارة لفتي وقداس لفتي ربكم تو كم سلوما ود عدام مزنبكم تو ومزنب ود عدمي ما دحنايكم لا تحزيو وبنوسكم إيه لدحن كما دحناي قل علاقته مصر ربك اللي بلس علاقة البقبي خطأ والذنب وبقبي شيطان آدم حولت كروتا من اللي تدحن قلود آدمي حتى قبي توتا قبي ما دحناي لقلود أدام لدحن لميت وهتو قبيو قبي ربي ومارحيت ربي ابلت مرح وحتى قبي كمتا دي بدحن وسلام لتعبد سيح كم سرهما قل شعب إسرائيل كل لركبوا وحبا وقل لقلد لرب لمسل إبراهيم لوديو اللي قلد الليمة يقل لما الحناي يقل لما سأتو لبركت لأنت لتود لتركبا وقل قدام لتحيبا وانت بركت قلت تقباتو وأمة عباي ووقل قل أمسي منكاتو لبيليو لبركت لتركبا ولا بركت لقل بعدام لتحيبا إلا بركت لنا يا مدحناي لدي بدنقو ولا مزي كمتا كما كم سليهو مدير معر وحليب مدير بزوح كيرات لبطو مدير ناي كنعان قل هبو اللي كله قد عليوت وأسنيوت قبي إقل ما دحناي الدنيا كم تنرئي كم سلهوما لنا جيوت ناي شعب إسرائيل من قبرنت دي بمصر وسكة مدرة وعد لقيساتهم كم سلهوما أتبزوح سحتان وزنب كرايتهم وبزوح عقاب من ربي لتكرر يبوم اللي كله قبي ربي للحبر ولا قبي السلام ولا قبي يدحن ولا قبي مدحناي دي بل الأشير أدقاماتو كم سلهما دي بمزامير ناي داود اللي مدحناي كم مزي ولا مدحناي لشعبكم لأبيو ولا شعب نوسو التوم لمزا اقل دحنوم قبينا يوم وقبي سلمت نحرو لقبي لنايو قبي برهان لأبو كقبرهت لأبو وسلمت الحرو كم توم لرئينا دي بلا دي بالدنيا يوم ما قدام سلمت للحرو وسلام وبرحت للأبو بزحام هلو كود آدمي كل وقت سن لما سلو وبرحت لما سلو سلمت قبي كم الحري ومن قبي يدحن ومن قبي سلام كم العلاوت انريه.

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح. لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح. اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت هبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتها اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقولك تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحرف قل هالقل لسده وكل الموديو القبعي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اللي اندي سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا فهمتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن محبة الله للإنسان وإعطاه ملك الكون. الكلام ده رأيك فيه شنو؟ وهل مهم إنك تسمعه وتعرف أكثر؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. حلقتنا دي الليلة بتتكلم عن موضوع الخوف.

سلام سلام سلام لكل الناس اللي بتحضرنا. سعيدة ومبسوطة بكم، سعيدة بالحلقات اللي بنقدمها. بنقول لكم لكم كل التقدير وكل الاحترام وكل الحب وكل الود، لأنكم بتدون من وقتكم في برنامج الحل في إيدك. الليلة موضوعنا موضوع متعدد، فيه أطراف كثيرة، فيه جوانب كثيرة. أطراف ما بقصد بها هنا ناس، بقصد بها جوا نفسك، فيه كم ناحية، فيه كم باب، فيه كم عنصر. عاوزين نتكلم عن الخوف. الخوف، ما في إنسان ما حس بالخوف، ما في إنسان ما جاته في لحظة إحساس بتاع خوف، ما في مرة يوم أو أسبوع ولا شهر بدون ما يحس إنه هو جواه خوف. خوف بسيط، مرات نحن بنخاف على روحنا، من التعب، بنخاف من المرض، بنخاف من إنه صحتنا تقدر بينا، ومرات بنخاف من غدر الدنيا. لما نقول غدر الدنيا بنتكلم على الاحتياج، بنخاف إنه في يدنا نضيع، بنخاف إنه بكرة نحتاج، بنخاف إنه نمد يدنا. حتى لو عندنا مرات بيجينا إحساس الخوف ده، فبنبقى حريصين إنه نحنا نعرف كيف نوفر اللي عندنا. والأصعب من ده كله، وده اللي بيسبب لنا مشكلة كبيرة جدا، خوفنا العاطفي، خوفنا من إنه نحنا نتجرح من الناس، خوفنا من إنه نحنا الناس تقدر بينا، خوفنا من إنه نقدم مشاعرنا ونقدم قلوبنا وما نلقى ليها مكانة، وده بيأثر فينا. الناس مرات بتفتكر إنه العواطف في لازم تكون بين راجل ومرته، أو قصة حب. لا، قصة الحب ممكن تكون مختلفة، قصة الحب وعواطفك ممكن تكون لشغلك، ممكن فعلا تكون بتحب شغلك ولما تفقده بيأثر فيك، بيكسر قلبك. ممكن حبك يكون لشجرة عندك في البيت، ممكن حبك يكون عندك لوقت بتقضيه مع نفسك، ممكن حبك يكون لصديق، ممكن حبه يكون لأمي ولأبوي. فلما نقدم العواطف وما يهتموا بيها، وما تتزرع في مكان صح، وما تتروي بمويه نظيفة وتديني ثمرة بايظة، فده بأثر فيني. عشان كده أكبر الخوف أن احنا حقيقي بنعمل له حساب، خوف العواطف. بنخاف لأنه النتيجة بتاعته كبيرة شديد، لأنه القلوب المنكسرة بتدي صورة مشوشة، بتخلي رجولي ما تكون ثابتة وأنا ماشة. ده الخوف الطبيعي، ده الخوف أن احنا ممكن نتعامل معاه. لكن في خوف تاني صعب، الخوف من الحاجات الما منطقية. أخاف أنه بكرة يحصل حاجة، أنا بخاف أنه لو طلحت الليلة شفت اللون الأحمر اللي قدامي بخاف، بخاف منه، بخاف من اللون الأحمر. ده خوف ما مبرر. بخاف أنه الليلة لو الموية دي بقت باردة شوية أنا شربتها، بخاف أنه تعمل لي كذا وكذا. بخاف انه لو من الايام، اخاف انه ليله الثلاث، انا بخاف من يوم الثلاث. ده خوف ما عنده تبرير، خوف مرضي. لكن ربنا تكلم لينا عن الخوف في حياتنا، الخوف اللي بيبنينا، والخوف اللي بيساعدنا انه لو نحن تعاملنا معاه صح انه حياتنا تمشي صح، تمشي في مرضات الله. في خوف ربنا تكلم عنه وقالوا لينا، وقال لنا ده خوف صحي 100%. أيوة، في خوف صحي 100%، خوفنا من الله. نحن لما نقول خوفنا من الله، ما معناه نحن الليلة خدينا الله في إنه قاعد في كرسي العقاب، قاعد عشان يحسب لنا عملنا صح، برافو عليكم، أمسكوا شيلوا، عملتوا غلط يلا مدوا يدين كل عشان أنا أجلدكم. لا، مخافة الله هنا تعني تقليلي له، عظمتي له سلطانه، علاقتي به. عارف لما نقول لك يا أخي أنا بخاف أزعلك، أنا بخاف إني إنك أنت تزعل مني، دي مخافة الله. نحن بنطيع ربنا، بنخاف إنه نعصيه، بنخاف إنه نحن ما نعمل اللي بيقولوا لنا، لأنه
من كمية الحب اللي ادلينا، من كمية الاهتمام الهود اللي ادلينا، من كمية العلاقة اللي نحن وصلناها مع بعض. لو كان نحن البشر لما نزول يعيز زول، ولما نزول يحب زول، ولما نزول يرتبط بزول بيخاف على زعله، بيعمل ألف حساب إنه يزعل منه، فكيف نحن ما نخاف إنه نحن ما نزعل ربنا؟ وده ما بيجي سايدة، بيجي بتعاملنا، بيجي بعلاقتنا، بيجي بإنه نعرف الله منه. عشان كده خوفنا من الله وخضوعنا له بيجي من معرفتنا به، بيجي من علاقتنا به، بيجي لما نحس بحبه لنا. لكن احنا كناس عاديين عايشين في الأرض، أكبر خوف نحن بنخاف منه لقمة الأكل. حقيقي حقيقي لقمة الأكل دي بتمثل لنا رعب، دي بتمثل لنا قلق، بتمثل لنا هاجس، إنه لو نحن فقدنا لقمة الأكل دي بتوصلنا لكسرة القلب، بتخلينا نخاف من إنه نحن نتظلم، بتخلينا نخاف من إنه نحن نمد يدنا وما نلقى. ربنا خلانا بدون حلول، ربنا ما تعامل معانا في مشاعر الخوف، رفضها؟ لا ما رفضها، إذا عامل معاها أدانا مساحة نخاف، بس لكن في الآخر أدانا حلول، أدانا طرق، أدانا الرشدة أن احنا نتعامل بيها مع الإحساس الممكن يوصلنا لدرجة أنه ممكن الإنسان يدمر نفسه بنفسه. خلونا نتمسك بالخوف الكويس ونبعد عن أي خوف هو بيوصلنا لطرق تخلينا حتى نشك في محبة ربنا. نحن لما يكون عندنا علاقة مع ربنا ونحترم سلطانه، ده بيجيب لنا البركات لحياتنا. والكلام ده بنلقاه في مزمور 111 والآية 10 اللي بتقول رأس الحكمة مخافة الرب، وكمان في الأمثال الإصحاح 10 والآية 27 بتقول مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنوة الأشرار فتقصر. يعني نحن لما نكون علاقة، على فكرة علاقتنا مع ربنا بكمية الحب دي نحن ممكن نحاول نمثلها في علاقتنا مع بعض، لأنه ربنا وصانا إنه نحن نحب بعض. يبقى الخوف والحب الاثنين ما بتلاقوا، يبقى عشان نحن نطرد الخوف لازم نتعلم نحب ونبعد من الخوف اللي بوصل للفشل. ربنا ادانا طرق نتعامل بها معه، زي ما قال لنا في يوحنا الاولى الاصحاح 4 والايه 18 لا خوف في المحبه، بل المحبه الكامله تطرح الخوف للخارج، لان الخوف بيجي من عدم الامان، لان الخوف بيجي من عدم الثقه، لان الخوف بيجي من انه انا ما حاسه بك، ما حاسه انك بتحميني، ما حاسة إنه أنا بمثل حاجة عندك. فنحن ربنا قال لا، قال نحن مخلوقين على صورته، فمدام نحن مخلوقين على صورته عشان كده قال لنا بحبكم، وحبوا لنا نحن تعلمنا منه ونحن نحب بعض، تعلمنا منه نحن نرتبط ببعض، تعلمنا إنه الخوف محبتنا بتطرد الخوف لبرا. ربنا تعامل مع خوفنا في رزقنا، أيوة في الرزق ربنا يتعامل معانا. بنلقى الكلام ده في متى الإصحاح 10 والآية 13، لأنه ربنا يتعهد إنه يدينا احتياجاتنا، يتعهد بإنه يحمي مستقبلنا. وبرضه بنلقى في يوحنا الأولى الإصحاح 4 والآية 18 برضه الكلام قلنا عن المحبة، وبرضه ربنا قال لنا ولا بهملك ولا بتركك. والأكتر حاجة مريحة في كل الكلام ده إنه بنلقاها في لوقا الإصحاح 4 والآية 18، لأنه مكتوب فيها لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسري القلوب. ونحن بتن قلوبنا بتتكسر، ربنا تعهد إنه القلوب المنكسرة هو بعالجة. كيف؟ بطريقته،
بيئته دواء الدواء عنده، لكن نحن اللي بيسبب لنا في انكسار قلوبنا شنو؟ يعني ربنا عنده الحل لنا. ربنا عايزنا نعيش بالأمل مع بعض، ربنا عايزنا نزرع محبة بيناتنا. دي أول خطوة نحن نعملها عشان نطرد الخوف. الله قال لنا لا بهملكم ولا بترككم، قال لنا أطلبوا ملكوت الله وبره وكل اللي انت دايرينه بالزاد ليكم، قال ما تشيلوا هم تاكلوا شنو ولا تلبسوا شنو. ده ما معناه إنه نحن ما نفكر، ده معناه إنه نحن ما نزعى ما نعمل علينا، لا نعمل علينا، نشتغل وندبر ونخد كل حاجة، لكن ما نخاف الخوف اللي بيفقدنا الصغة في الله، ما نخاف على أبديتنا، ما نخاف من الأبدية، ما نخاف إنه نحن ما مع ربنا، لا، لأنه ربنا اشترانا بدم ابنه، فربنا أدانا المحبة اللي بتطرد كل خوف في الحياة. خلونا مع بعض نحس بالأمان، لأنه ده الحل اللي ربنا دايره لينا. ربنا كل الوصية اللي أدانا ليه قال حبوا بعض، والحب هو علاج الخوف. نحب بعض دي ما معناه أنا عاجي أقعد قدامك ولك أنا بحبك أنا بحبك، لا، أبقى أهتم بتفاصيلك، أشوف احتياجك، أشوف أنت محتاج لشنو وهو يشوف أنا محتاج لشنو. فلو نحن قدرنا نعمل التوازن ده ونحل المعادلة دي، ما حيكون في خوف مرضي، ما حيكون في خوف يوصل لعداوة، ما حيكون في خوف يوصلنا لكره، حنقدر نستمتع بالحياة الربنا قال لنا أنا عايز أديكم حياة وحياة أفضل. يا رب نحن ما عندنا أكبر هدية نحن نقدر نقدمها لغير إنه نقعد قدامك يا رب، نقعد عند رجولك يا رب ونقول لك شكرا، شكرا يا رب لأنك أنت اديتنا الأمان، شكرا يا رب لأنك اتحميتنا، شكرا يا رب لأنه أنت في إيدك مفاتيح كل حاجة يا رب، أنت الإله المسيطر على الطبيعة، فنحن ما بنخاف ولا من رياح ولا من بحار يا رب، لأنه هي كله في يدك يا رب. نشكرك لأنه نحن ما بنخاف على صحتنا لأنه هي في يدك وانت كنت عن الطبيب الأعظم يا رب. نشكرك لأنه نحن ما بنخاف على رزقنا لأنك انت كنت لا بهملكم ولا بخليكم براكم يا رب. نشكرك، بنشكرك يا رب لأنك انت اللي بتدينا يا رب المحبة، لأنك انت زرحت، انت حبيتنا يا رب وكنت تعلم من محبتي، المحبة اللي بتدي التواضع، المحبة اللي بتخلينا نطرد الخوف برا، بتخلينا نتعامل بثقة يا رب. بنشكرك، بنشكرك يا رب على كل اللي انت اديتنا ليه واللي بتدينا ليه يا رب. بنشكرك يا رب لأنه كل مفاتيح الحياة في ايدك يا رب. بنشكرك يا رب لأنه رزقنا، عمرنا، أولادنا، شغلنا، كله كله يا رب انت، انت انت في ايدك يا رب، وانت كنت انا الحصن اللي بحميكم، انك انت كنت نحن حدقد عيونك وما في زول بيقدر يلمسنا. بنشكرك يا رب انك انت بتوضح لنا الطريق، انك انت بتحمينا يا رب، لكل الشكر. امين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أعزائنا المستمعين، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم يعني في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. الساعة بنستناها كلنا مع بعض عشان ما نتبارك في أمسية جميلة نستمع فيها لترانيم ومواضيع مختلفة. إذن أهلا ومرحبا بكم وحباب طلتكم وحباب مساءاتكم، إن شاء الله قيلتوا يا رب بخير وبعافية، والراجعين من أشغالهم يعني يكون يومكم خفيف. وكمان حتى طلابنا بنقول لهم الحمد لله على السلامة بعد الامتحانات، إن شاء الله رب نتمنى لكم التوفيق والنجاح. وحتى الناس شالوا نتائجهم، أتمنى إنه الأسر تكون مبسوطة وفرحانة بالتحصيل النهائي والنتيجة النهائية. وكمان الناس يعني ما توفقوا نقول لكم ما تقيفوا، ودي ما نهاية الدنيا، لكن الحياة ماشى والدنيا ما بتقيف وعندك فرصة تانية. إذن نجتهد عشان ما نقدر نتحصل على درجات علمية تكون جميلة ومبسوطة وتبسط الناس اللي حوالينا وحتى نفوسنا إحنا كمان. إذن تعالوا مع بعض أعزائنا مستمعين في أمسية جديدة وفي يوم جديد وفي حلقة جديدة نستمتع بالبرامج الموضوعة والفقرات المتنوعة. تعالوا مع بعض معي أنا إيناس إسماعيل في الأمسية دي، جهزت لكم باقة من الترانيم الروحية وكمان موضوع شيق جدا جدا. إذا عايز تسمعنا وكمان تعلق وعايز تتفاعل معنا، اكتب رقم الواتساب عندك وقول لي يعني عايز تسمع يا ترنيمة في الأمسية دي. رقمنا 00357976563. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا على الستلايت، بنقول لكم حبابكم وأمسيات جميلة عليكم، وبنسعد جدا جدا إذا راسلتونا وتفاعلتوا معنا في حلقة الليلة. إذن حبابكم وحباب كمان استماعكم وانتباهكم وكل حواسكم أجهزتوها عشان ما تسمعونا. نستمع الأولى ترانيمنا مع المرنم أيوب الفياض.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والألحان الرائعة والأداء المتميز. بقول تاني حباب كل الناس اللي انضمت لنا، واتمنى إنه مساءكم يكون دائما معطر بالمحبة، وبنرسل لكم محبتنا نحن طبعا عبر أثير راديو سمر، الراديو اللي دائما بتستمتعوا فيه بالبرامج المختلفة والمتنوعة. بقول لكم مساء مليان أمانة حلوة، وأكيد إن شاء الله رب أخبار جميلة وأخبار سمحة وأخبار سارة. مساء لكل الناس في الطرقات، الناس المسافرة، الناس الراجعة، الناس اللي ماشية لأماكن مختلفة. بنقول لكم حباب مساءاتكم إن شاء الله رب دايما مساءات تكون مليئة بالبركة. ولكل زول فاتح الراديو عشان يسمعنا بقول لك يعني حبابك وحباب جيتك، وبنقول إن شاء الله صوت جميل يوصل يعني خلف الأثير، ونتمنى يا رب تراسلنا أنت كمان تكون متفاعل معنا. تعالوا كمان نشوف واحدة من الترانيم الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي، واتمنى إنها تنال كمان يعني رضاك وإعجابك، خاصة لو أنت يعني ماري بتجربة كبيرة جدا جدا. لو أنت ما عندك قوة، أنا بقول لك في يسوعنا قوة قوة، وده الكلام أو الترنيمة اللي برددها دائما ماركو كوش. تعالوا كده نسمعها ونحن بنرنم معهم.

يا سلام المرنم ماركو، دائما ترانيم وكلمات جميلة وفعلا مشجعة في الأمسية دي، خاصة لزول بمر بتجربة بمر بمعضلة، فقد خلاص قوته وتفكيره وما عارف يعمل شنو. أنا بقول لك افتح الترنيمة دي تاني لو عندك على الجهاز واسمعها، أكيد حتتقوى بها لأنه فيها رسالة جميلة جدا جدا، إنه مهما إبليس بيحاول عشان يختفنا أو يدخلنا في تجارب صعبة، لكن الرب موجود، يد الرب قوية وهو معيننا وهو اللي بيحمينا وهو اللي دايما بدينا حكمة في إنه إحنا كيف نتعامل مع حتى الأشياء الصعبة اللي ممكن بتصيبنا. إذن أعزائنا المستمعين، رجعنا مرة تانية وبقول حباب لكل الناس اللي جاتنا في الوقت ده، بقول لك أنت ما تأخرت، بالعكس أنت جيت في الزمن المناسب، عشان عندنا لسه على الكثير الماشين نسمعه مع بعض، عندنا لسه ترانيم مجهزينا وعندنا موضوع جميل حنتكلم فيه الليلة. لكن لو عايز تراسلني وعايز تطلب لسه ترنيمة تسمعها، عندك فرصة، اكتب لي على رقم الواتساب 0035 79 76 56 359. موضوعنا الليلة أعزائنا المستمعين موضوع جميل، يمكن موضوع يعني ما بيخلو من بيت سوداني، لكن أنا ما بعمم الحكاية، احتمال يكون في بعض الناس اللي ما اتصابوا أو ما لاقتهم مشاكل زي كده. الزول مرات يعني بيشتكي من الناس الغريبين منه، الناس اللي هو ما عنده بيهم علاقة، ممكن دايما يخش في مناكفات، في مشكلات، في سوء تفاهم، لكن وجعة القريب بتكسر الظهر. هل في حياتك قابلتك معضلة أو مشكلة أو سوء فهم أو أذية من زول قريب لك؟ إذا كان أخوك، أختك، ناس البيت، حتى قرايبك أو حتى كمان مرات أصحابك، عايزين نشوف إنه يعني في اليوم ده بالذات نتونا شوية عن أزيد الأغرباء أو أزيد القرايب، الحصل منها شنو وليه بتوجع شديد، وكيف الزول ممكن يحافظ على قلبه وكرامته بدون ما يقطع صلته بالزول ده. أزيد الأغرباء هي ما حاجة جديدة، لكن وجعها مختلف، لأنه الزول بطبعه بيفتكر القريب ممكن يكون سند له وأمان وظهر، والمتوقع يعني إنك تلقى أذية من زول يعني جاي من بعيد، لكن من أقرب الناس لا لا لا لا، أكيد ما بتكون يعني سمعت حاجة زي دي أو متوقع حاجة زي دي، يعني ممكن تكون كلمة جارحة، مقارنة، حسد، تقليل من النجاح أو حتى خذلان وقت الحاجة. الوجع الحقيقي صديقي المستمع وصديقتي المستمعة ما بس في الفعل ذاته إنه الزول عمل لك شنو، الوجع في إنك ما كنت متوقع الأذية دي تجيك من الزول يعني الدائر له الخير، يعني أنت دائر خير لزول فكيف تجيك منه الأذية؟ أكيد حاجة يعني ما بنقدر نستوعبها، فبدل ما تقعد تستغرب وتسأل كثير، أكيد مرات بتخد يدك على خدك وتقعد تضحك. ليه؟ لأنه حاجة ما متوقعة، متوقع إنه مثلا يعني القريب اللي أنت بتحبه ده أو اللي أنت بتمنى له الخير ده إنه هو سندك وقت الحاجة، هو اللي بيفرح لنجاحك، وهو كمان يعني اللي بتضايق لما أنت تضايق، وكمان مرات القريب بدل ما يعني بتحسه، يعني طبعا دي الحاجات اللي أنا قلتها دي حاجات طبيعية المفروض تحصل، يعني إنه القريب مفروض يكون هو السند وإنه هو العضد وإنه هو اللي بنلقاه وقت الحاجة في وقت الضيق والشدة، القريب ده هو موجود. لكن ليه بتحصل مرات حاجات زي كده؟ لو داير تعرف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خليك موجود معي على الصفحة، ما تمشي بعيد، لأنه لسه عندنا ترانيم جميلة حنستمع عليها، وكمان حنتم باقي الموضوع، لأنه الموضوع ده أكيد صعب جدا جدا، وبدل الأذية اللي بتاخد زمن طويل وما بنعرف نتشفي منها، عايزين الليلة أنا وإنتو نخد حلول أو حدود لكيف إنه أنا أتعامل مع الأذية اللي مرات قاعد تكون من القريب. عشان كده أنا بديك فرصة في إنك تتفاعل معي وإنك تراسلني على رقم الواتساب 0035 79 76 56
3-5-9 وحكون مبسوطة جدا جدا إذا شاركتوني في الموضوع واتفعلتوا معي. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت انتوا كمان معانا، أكيد أنا حكون مبسوطة برضو بمشاركاتكم، وتفعلوا معي على نفس رقم الواتساب اللي ظاهر عندكم على الساتلايت أو اللي بتسمعوا اللي أنا دايما قاعد أردده. إذن تعالوا دعوة لكم نستمع لي الترنيمة دي عن بلدنا الغالية السودان. منو ما عنده حنين للوطن؟ منو يعني الما بحب السودان؟ أكيد عندنا في قلوبنا محبة كبيرة وحنين كبير لبلدنا الغالية السودان، وطننا وأرضنا الحلوة الجميلة الخضرة المليانة فيها خاصة وقت الخريف. لو عايزة أعدد لكم يعني المناظر الموجودة في السودان وقدر شنو جمالها، جمال ناسها وطيبة أهلها وكرمة، ما حقدر أكفي لكم في اللحظة دي. لكن كده تعالوا كده، بما إنه بلدنا بتمر بظروف صعبة وقاسية جدا جدا، تعالوا نطلب مع المرنمة في الأمسية دي مع فريق أبناء كوش، ونخد بلدنا الغالية السودان في إيدين ربنا. بنقول له يا رب بارك بلدنا وافتقدها يا رب بسلام حقيقي من عندك، خلينا يا رب نشوف فعلا عملك لأنك أنت يا رب موجود وما قاعد تنسى زول. عشان كده يا رب نجيك في الأمسية دي بنخد بلدنا، يا رب بارك أرضنا، يا رب أشفيها أبريها يا رب، وبدل الدم الجاري فيها يكون فيها سلام واستقرار وأمان. أمين. يلا مع بعض نستمع للترنيمة بكل يعني فرح وسرور لأنها عن بلدنا الغالية السودان.

رجعنا مستمعينا، وعايزة أدي شكر خاص للقس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة. بجد يا جماعة كلمات جميلة ورائعة، وأنا بشجعكم إنكم تفتشوا على الترنيمة دي وترجعوا تسمعوها مرة تانية. يعني بيقول فيها كلمات رائعة جدا: ربي لك كل العبادة، أصل في شخصك حياة، مستحق لك الخليقة تركع وتسجد في صلاة، لما يابا أكون حزين بلقى روحك لي معزي، وبلقى إيدك لي معين، يلا يا قلبي سيب عنادك وارجع للحضن الحنون. فعلا محتاجين في الأمسية دي نسيب عنادنا ونرجع لحضن ربنا، لأنه هو راجينا بكل حب، وأكيد لما نمشي ما حيرفضنا لكن حيستقبلنا بكل محبة. نرجع لموضوع الوجع القاعد يكون زي ما قلنا من الناس اللي بيكونوا قريبين لنا، وزي ما اتفقنا في انه يعني وجع القريب وجع البعيد ممكن يكون محتمل، لكن وجع القريب صعب جدا جدا وما بتنسي بسهوله. اذا الوجع الحقيقي ما في الفعل ذاته، زي ما اتفقنا الوجع في انك ما تكون متوقع الاذيه تجيك من زول يعني الدائر له الخير، زي ما قلنا قبل الفاصل. مرات بدل ما يسترك قريبك يحكي عنك، ومرات بدل ما تلقى الزول ساكت بتلقاه يعني بيتكلم عنك كلام ما جميل، لكن أول ما تقع يعني في مشكلة بيديك وش تاني. وفي ناس بتفتكر إنه يعني أذية الأقرباء لازم تكون مثلا كبيرة وحاجة واضحة وكده، لكن الحقيقة مرات بتكون مشكلة أو أذية ممكن تكون صغيرة جدا. مرات انت بتكون ما بتلاحظها، مثلا زي نظرة الاستحقار وكلمة في نص الضحك يرميها لك كده، وتجاهل متعمد يعني محل ما انت قاعد هو يعني انت كأنك ما موجود، او دائما يقارن بينك وبين غيرك. الحاجات الصغيرة دي بتتراكم جوا القلب لحد ما الزول يحس انه بيقى متعب نفسيا، خاصة من الناس المفروض يكون هو مرتاح معاهم، وده شيء طبيعي جدا يا جماعة، إنه طبعا الزول القريب لي أنا بكون يعني مرتاح في قعدته ومحل ما هو قاعد وأنا موجود أنا مرتاح معاه، لأنه أنا طبعا ما متوقع منه كل الحاجات دي. وبرضه يا جماعة في نقطة تانية، والنقطة دي مهمة، ما كل قريب ممكن يكون يعني بأذي بقصد، يعني هو ما قاصد مثلا يأذيك. في ناس اتربت على القساوة أو الغيرة، أو إنها بيكون عندها زي التدخل الزايد، وبيجوا يمارسوا الحاجات دي بدون ما يحسوا إنها ممكن بتوجع الزول التاني. لكن ده يعني ما معناه إنك تسكت على الحاجة اللي أنت شايفها مؤذية بالنسبة لك وتتقبلها طول يعني الوكيد والحد سنة سنتين العمر كله، أنت بس يعني بتعذر الزول ده إنه هو تربيته كده وأنا أعمل له شنو. لا، في حدود إنه لازم الزول ده يعني يقف فيها. الزول الواعي هو اللي بيعرف يعني يخد حدود يعني بكل احترام وبكل أدب. ما كل حاجة لازم تتحكي، وما كل الناس تستحق تعرف تفاصيل حياتك. مرات راحتك النفسية بتكون في إنك تقلل الاحتكاك وتحافظ على احترامك بدون مشاكل ولا قطيعة. اتفقنا يا جماعة؟ يلا لو متفقين معاي راسلوني وقولوا لي في الكومنتات يا إيناس كلامك ده صحيح، ولا يا إيناس نحن بنختلف معاكي في نقطة معينة، وأنا بديك الأمان يعني، لأنه اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. بس أنا عايزاك تراسلني وتكاتبني على رقم الواتساب 00357676569، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بمشاركتك وبتفاعلك معنا. أديكم فرصة عشان ما تكتبوا وتقولوا يعني الحاجة الجواكم، وإذا عندكم أي تجربة مريتوا بيها يعني بحسب عنوان حلقتنا الليلة أذية الأقرباء، برضو أحكي وأقول لنا، ويمكن تجربتك دي يستفيد منها زول تاني من خلال التعامل اللي أنت تعاملته مع فلان في إنك يعني خطيت حدود أو حليت المشكلة دي كيف. نستمع للمرنم جورج بيلي يعني في ترانيمه الجميلة اللي دايما بكتبها بكل يعني تعمق في الروح. دعوة لكل الأحباب، نستمع.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أجمل مساء على كل الأحباب، على كل المستمعين، على كل الجميلين اللي انضموا لساعة سمر عشان ما نستمع في أمسية جميلة ومباركة لترانيم روحية وكمان مواضيع مختلفة. بقول شكرا للمرنم جورج الجرافي على الكلمات الجميلة، بقول لمتين تنساني، لمتين تنساني وتحجب قلبك عني يا رب، انظر لنا يا رب وتحنن علينا، ودي الحاجة طالبيننا منك في الأمسية دي. نرجع لموضوعنا ونحن بنتكلم عن أزية الأقرباء. برغم من أنه يعني كل شيء ممكن يعني يتناسي ويروح على بال الزول، لكن عايزين نقول أنه ما المفروض يعني نخلي أزية الأقرباء تكسو على قلوبنا، أو يعني نخليه بيسبب كراهية بيننا وبين الناس دين، لأنه زي ما في يعني قريب مؤذي كمان في قريب حنين وفي قريب يعني محب، واقف معاك بالدعاء وواقف معاك بالمحبة وفي المواقف السمحة والكعبة الحزينة والمفرحة بتلقاه واقف جنبك. والدنيا دايما فيها النوعين ديل، أزية الغريب بتوجع يوم واحد، لكن أزية القريب ممكن تقعد سنين وسنين وتكون قاعدة في الذاكرة. عشان كده الواحد لازم يتعلم كيف يحافظ على نفسه بدون ما يخسر أخلاقه. ولسه نتذكر إنه القريب زي ما قلنا نديه العذر، مرات ما بيكون هو قاصد الأذية، لكن ممكن قلنا يكون واحدة من الأسباب إنه النشأة والتربية بتاعته كانت ممكن تكون صعبة جدا جدا، ودي واحدة من الإسقاطات اللي هو بيعملها يعني وبيحمي بها نفسه برضو. وخلونا نكون يعني قريبين كمان منهم، وبيعني رد فعلنا بنعلمهم أو ممكن نرجع لهم واحدة من المبادئ بتاعت التربية الأساسية، بأنه أنت قريبي، أنت المفروض تكون ظهر لي، مفروض تكون سند لي، مفروض تكون بتفرح لي لما أنا أنجح، زي ما أنا بفرح لك لما أنت تنجح وتتقدم في حاجة، لما أنت تنجز أنا بكون مبسوط بإنجازاتك. وكمان برضو لازم ناخد يعني حذرنا برضو ونحمي نفسنا عشان ما تصيبنا مع التراكمات مع مرور الوقت، تشوهات نفسية ممكن تحصل لنا ونكون عندنا فوبيا من كل زول قريب. يعني زي ما بنسمع مرات الواحد يقول لك يا أخي أنا قرايبي ديل ما قاعد أحبهم، لكن قرايبي ميدل أنا قاعد أحب أمشي لهم دائما، أما قرايبي أبوي ما بحبهم. لا، إحنا عايزين محبتنا تكون واسعة لكل الناس، وحتى لو في زول غير اثنين أو أزانة أن إحنا نديه فرصة تانية. إذن في طرق كثيرة أن إحنا ممكن نحمي بها نفسنا من الأذية، لكن أنا ما حقول لكم الطرق دي هسه ما لم أنتوا تكتبوا لي كمان وتقولوا لي شوية ومن يعني الطريقة اللي أنت مثلا لما مريت بها، مريت بتجربة زي دي، حميت نفسك كيف، قاطعت الناس مرة واحدة، الزول ده قاطعته تاني لا بينك وبينه كلام ولا سلام، ولا أديته فرصة تانية إنه يعني تقدر تواصل معاه وتصهر له محبة المسيح العميقة الموجودة فيك. راسلني وأنا حكون مستنية تفاعلك معاي في الأمسية دي. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم عبد الله كوش، وعبد الله كوش طبعا من المرنمين الجميلين والمحبوبين جدا جدا، نستمع للترنيمه.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: أكيد أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل مع راديو سمر، الراديو اللي بتلقى فيه كل البرامج وكل يعني معظم المواضيع اللي أنت مثلا بتخطر على بالك بتلقاها في برامجنا المتنوعة. تابعنا في كل صباح في برنامج صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان برنامج ساعة سمر طبعا من الساعة 5 من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان، وكمان برنامج أوريتيا في راديو الفور من الساعة 3 بتوقيت السودان. إذن حبابكم أنتم بتتابعونا وحباب كل زول بيدخل على صفحة راديو سمر، وكمان بنقول لكم نزلوا أبليكيشن راديو سمر برضه حتسمعوا برامجنا على مدار اليوم. نرجع لموضوعنا، لكن قبل ما نرجع للموضوع عايزة أقول واحدة من الأبيات اللي اتكتبت في الترنيمة اللي قدمها لنا المرنم عبد الله كوش، بقول أشرق نور وضوء علينا وصبح لنا أغلى ملاذ، رجعت لنا أعظم قيمة وبقينا وفيه بقينا إحنا عزاز. ودي الحاجة اللي نحن بنفتش عليها في موضوعنا الليلة، إذا أذينا من القريب ولا من الغريب أكيد قيمتنا عندهم يمكن تكون ما قيمة يعني بقيمونا قصدي، لكن قيمتنا دايما قاعد تكون في الرب يسوع، هو اللي بيرجع لنا القيمة بتاعتنا وبنكون عزيزين ومكرمين. إذن أعزائنا المستمعين زي ما قلت لكم قبل الفاصل إنه في طرق كثيرة نحن ممكن نحمي بها نفوسنا من الأذية، سواء كانت من قريب ولا من بعيد. أول حاجة لازم نفهمها إنه حماية النفس ما أنانية، يعني أنا ما أناني لما أنا بحمي في نفسي، لكن بالعكس دي ضرورة يعني عشان أنا أقدر أعيش مرتاح ومتوازن. يلا تعالوا نشوف أول خطوة إنك ما تحكي كل حاجة. في ناس بتحب تعرف تفاصيل حياتك عشان تفرح لك، وفي ناس عشان تستخدمها ضدك وقت الخلاف. خلي في جزء من حياتك خاص بيك أنت، وما كل نجاح تعلنه وما كل يعني وجعة لكن انت فيك انت تحكيها. تاني حاجة اتعلم انك تخط حدود. الحدود عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما معناته انه انا قطعت علاقتي تحت القرابة بيك، بالعكس الحدود معناها انك تعرف شنو اللي بريحك وشنو اللي بتقبله وشنو اللي بتقيف عنده. لو في زول كلامه مؤذي قلل النقاش معه، ولو في زول بيتدخل في أي حاجة وبزيادة خليك مختصر وواضح. حاجة تانية، ما تدي كل الناس مساحة يعني نفس المساحة. في ناس مكانهم للسلام مثلا من بعيد وخلاص، وفي ناس الاحترام بيكون موجود لكن القرب الزايد مرات بيجيب لك تعب نفسي كبير. وأهم حاجة ودي دائما بعلمها لنا الكتاب المقدس، إنك ما ترد الأذية بالأذية. الرد القاسي ممكن يعني يريحك للحظة معينة، لكن بعدين بتلقى نفسك دخلت في دوامة تعب ومشاكل ما بتقدر تطلع منها. مرات يعني إنك تصمت وإنك تتجاهل المشكلة أو يعني تنسحب بحكمة إنك وبهدوء، هنا عزيزي المستمع بقول لك أنت هنا أقوى ألف مرة من أي رد أنت عايز ترده. انتبه لطاقة الناس الموجودين من حولك، ولو بعد كل جلسة مع ناس معينين بتحس بضيق وتوتر أو إحباط دي إشارة مهمة على إنه نفسك ما مرتاحة في المحل اللي أنت قاعد فيه ده، فبالتالي أنت لازم تنسحب من الجلسة دي بكل بساطة وبكل يعني قناعة بإنه أنا ما أقدر أكون في المكان ده لأنه ما مناسب معي. أتمنى إنه الخطوات اللي قلتها عليكم دي تكون يعني فعلا تفيدكم في تعاملكم مع يعني الأذى اللي ممكن يقابلك إذا كان من قريب ولا من بعيد. عشان كده دعوة لكم كمان إننا نطلع ونستمع لترنيمة الحياة أحلى. لو بتحب المرنم الشيخ إزبون دي دعوة لك أنت خاصة إنك تجي تسمع للترنيمة بتاعته دي، وحتى الناس اللي ما بيعرفوا واللي بيسمعونا هسه برضو بقول لكم تعالوا اسمعوا معانا وتعرفوا على ترانيم الشيخ إزبون صامويل، وهو أكيد يعني حتحب الترانيم وحتحب الأداء والكلمات، أهم حاجة الكلمات المكتوبة. دعوة للجميع إننا نستمع.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

تندم على عرفتك لزول في حياتك. الناس الزينين بتدوك الحاجات الحلوة، والناس الكعبين بتدوك درس للدنيا والزمان، وده طبعا كله لخيرك. ودي الحاجة اللي بنتكلم فيها الليلة، إنه القرايب أو الغريبين عننا مهما بلغنا معاهم سوء الفهم، أكيد في حاجة من وردة إنه نكون عندنا حكمة في إننا كيف نتعامل مع النوعين ديل. والكتاب المقدس فيه آيات كثيرة بتتكلم عن طريقة التعامل مع الناس. طبعا الحكمة أول حاجة، ونحفظ قلوبنا، وكمان نغفر بدون ما الزول يعني يظلم نفسه في حاجات كثيرة. بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. ودي معناها إنه الإنسان لازم يحافظ على قلبه ونفسيته، وما يسمح للأذى يكسر دواخله. وبرضه في معنى يمكن يكون واضح وأقرب، إنه المحبة ما معناها تقبل الإهانة أو الظلم طول الوقت. حتى السيد المسيح كان بيتعامل بحكمة مع الناس، وما كان بيدي يعني مكانة لإنه يكون في خصومات وفي مشاكل. ولو حصلت حاجة زي دي هو أكيد حيكون أول زول بفض المشكلة. عشان كده كان تعاليمه دايما إننا نحب بعضنا البعض زي ما هو أحبنا. والكتاب المقدس كمان حذر من الكلام الجارح والغيرة والحسد وسط الناس والأقارب، لأن الحاجات دي بتكسر العلاقات وبتدخل المرارة في القلوب. لكن في نفس الوقت قال لنا يعني شيء صعب لكنه جميل، إنه الزول ما يخلي الشر يغلبه. يعني لو اتأذيت ما تتحول لنسخة من الأذى ذاته. سامح عشان ترتاح، لكن خليك حكيم. والغفران ما معناته يعني ترجع لنفس المكان اللي بيأذيك مرة تانية. وفي كمان نقطة عميقة جدا، الكتاب المقدس بيعترف إنه مرات الإنسان بيحتاج يبتعد عن المشاكل والخصومات عشان يحافظ على سلامه الداخلي، السلام النفسي. وده أكيد ما ضعف، لكن بالعكس دي نعمة كبيرة جدا. وفي النهاية عايزين نقول إنه يعني في ثلاثة حاجات محتاجين إننا نقوم بها: الحكمة في التعامل، وإننا نحفظ القلب من الكراهية، وعدم السماح للأذية إنها تطفي النور الجواك. لأن الإنسان لما يحافظ على قلبه نظيف حتى ولو تعب من الناس بيفضل واقف بقوة وربنا معاه. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايز أقول لك في نهاية حلقتنا الليلة، لو أنت اتأذيت من قريب ما تفكر في إنك يعني براك، في جروح ما بتظهر للناس لكن ربنا شايفها وعارف حجمها قدر شنو وعارف عمقها قدر شنو. حافظ على قلبك وما تخلي المرارة تسكن جواك. سامح عشان ترتاح، لكن اتعلم كمان كيف تحمي نفسك وتخد حدود تحفظ كرامتك وسلامة نفسك. وتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد بالكلام، بكلام الناس عنك، ولا بطريقة تعاملهم معك. القيمة الحقيقية جاية من الشخص اللي أنت يعني عليه، يعني نفسك أنت ذاتك، ومن النور اللي بتحاول تحافظ عليه رغم كل الظروف. ولو الأيام قست عليك خليك زي يوسف اللي اتأذى لكن ما يتكسر، اتظلم لكن ما فقد إنسانيته، وأتعب لكن خليك مؤمن إنه ربنا قادر يطلع منك حتى الخير الموجود جواك في أصعب الأوقات. وربنا يدينا كلنا نعمة كده ويعني قلوب نقية، ويدينا حكمة في التعامل وسلام ما يهز أذى الناس مهما كانوا قريبين، وكمان يبعدنا دايما من إنه إحنا كمان نكون مؤذيين ونتعامل بنفس الشكل. سعدت جدا أصدقائي المستمعين أنكم تكونوا معي في اليوم ده في الحلقة دي وفي الموضوع ده بالذات، وإننا استمعنا كمان لمرنمين مختلفين وترانيم كثيرة في الأمسية دي. أتمنى أنكم تكونوا تعزيتوا وتقويتوا بيها، وكمان تعلمنا دروس جميلة وجديدة من موضوعنا اليوم كان أذية الأقرباء. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بترككم في رعاية ربنا وبقول لكم ما تنسوا تستنونا بكرة على الساعة 9:30 بتوقيت السودان في برنامج صباح بلدنا، وبرضو توقيتنا طبعا المعروف من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان في ساعة سمر. ولحد ما نتلاقى مرة تانية بقول لكم في رعاية ربنا.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق أنا لكلامك زي ما الإيل بيشتاق لجداول الموية، جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضرة، تحديني لمياه الراحة، جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب. بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح قبيسة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل، وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنقذ يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى، وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم: افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: في الأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزوان في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا

0: شيء لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت، إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
2: اقتله واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
2: اسلموا اسلموا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
0: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم، فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
3: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة، طلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
4: يا أبي، أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
5: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
6: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
7: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
8: ألا تخاف الله أن تنال نفس العقاب مثله؟ لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
8: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
4: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
9: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى، ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح.

ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب، فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم، وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتزمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
10: فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيى الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
11: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للاثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الاثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملا حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملا حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملا حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملا حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقلينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في سكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل، يعني السكر أول ما يظهر بيكمل.

0: جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو البيجي للأطفال عنده سبب، البيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساسا ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماما، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
1: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
0: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
1: وكمان الفواكه، يعني
0: الفواكه، اي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
1: ودي اهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما يعني لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
0: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس، احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور، يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس، بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي بتقتلك،
1: صعبة شديد،
0: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقول لك يا أخي وقفه، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
1: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
0: أيوة،
1: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في أي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
0: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول إننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر

0: الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
1: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني، ممكن
0: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني. وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: انا ممكن اكون بقسم الوجبه بتاعتي، يعني انا هاكل عصيده، لكن الافضل انه انا العصيده ما اكل كميه كبيره هسي في الوجبه دي، يعني اقسمها كميات صغيره صغيره صغيره اثناء اليوم مثلا، ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في انه ما ارفع السكر.
0: ايوه ممكن انك انت يعني دلوقتي العالم بيتجه انك انت تاكل وجبات صغيره على فترات متباعده او على فترات قريبه، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة. يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت جراسة أو لو ما أكلت رز، لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
0: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب وهياخد
1: السكر
0: بيحرقه لأنه هو زول شغال، كويس؟ على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل، ما تشرب سكر، تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بياكلوا السكر وياكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض. ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتاكل وتشرب ليه.
1: أكيد.
0: متحرك في شنو؟ محتاج طاقة لشنو؟ الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر.
1: أكيد دكتورة، خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج، يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش، دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي. تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمل له الاغماء دي شنو. كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالله حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس. أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر، السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه مستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد، أول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حتة سكر في في في خشمه، ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق، وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل، ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا، بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين. كويس؟ ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه، ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش، ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
0: لك احنا السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية، واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا، مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شويه، لكن في اطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في امراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكله في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي، يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم، يعني تقول لي الضغط كم، يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. اي حاجه اعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهايه ما طبيعي. وبعدين قرايه واحده، يعني لو واحد مثلا الليله يعني في العياده ضغطه لقيته 130/90 او 140/150/100، حاسه اللي لقيته 150/80 برضه ما بقدر اقول له ضغط. لازم تكون كذا قرايه مع بعض على فتره، ما هنقول فتره طويله، يعني اسبوع تمشي تقرا لي 3 مرات في الاسبوع، يوم ايوه ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط، 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط، لانه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العياده وهو عنده كارثه حاصله في البيت كويس، طلعوه من الشغل في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص، ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى اعلى من 120 على 80 وتكون كذا قرايه مع بعض، واني انا اطلع انه في حاجه ضغط نفسي، تمام، لانه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
1: فعلا.
0: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق ال 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: كل خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده، دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد عبث. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفايدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، الإعلان عن ولادة السيد المسيح، حلقة جميلة، موضوع في غاية الأهمية.

ربنا ما تنسيت أزي ديب ولف جنة حاجيتو ولف لمد كمتو ولمد ودع دمون وصل رمزو صنعت كمتو وبتقليد لمزي كأدام بزحام سجاير للمدو إقل من المودو وقفل المودو إن دبينا جنة سألبنا أدام ودو لرو وأمورام لمسلو وسن نيام لمسلو وسن لابسام وسب أمر وسب حاجه لمسلو سجاير إن دستو لري مثلا كسجارة سنيت ويقبت اللي ناس لسن لابس واللي بع الجه واللي بع السلطة قل مو استطيع أنا ما استطيع إن دبيلا ستيا واللي اللي قللت هلا دمي هني نوسو من بعد لنا مدايا وتو كفق مفقر منا وكفق ملت بعلح منا ليقدر وندلت مني قل من إلا لتخارج ومن إلا حفرتنا ولا فق اللي فقر وقلت نجل لحزيتو لبعد هيني يقولوا قلد إلا بهلت كم أورد دي بحفرة لوادك وقل فقر لي قدر وأورد بعد اندر أيو الحفرة اللي سنيت ويقبت إلا نفر اللي كفوات قديبا دابيلا مسلو التحفرة لوادك كم سلوت وبزحام شركات ومال الحزو من اللي ولف ومن إلا كيلا مد ومن إلا قويت الله قلت نحفو الحزو كدعاياتهم ديبو سجارة لستي عربية قرم والسيد قرم مثل للصور إلا بهلت سجارة لستي عربية قرم والسيد قرم وبيت قرم وكل اللي قرم ركب قل مسلو وقلت قشش وهتوم مال قل ركبه كأب سجاير ولف آدمي عافيتكم لأندد وتحمامكم لتكري وبعد ما هيني مالكم لأندد واللوم سب شركات اللوم مكسبكم ركبه من نديد دا آدم اللي كمن اللي ولف اللي يقل نتنجي ومن أكي لمد فكرنا ونفسنا قلنا عقب وجبنا كل ولف اللي كبود ولف حمام للا بطح وعافيتنا لنس انديبو وتموت لكري وتحقلان لكري عافيتنا لنديبو ومالنا لنديبو أقل بعدام لكسب وسب شركات وسب مصانع ناي سجاير كم ولف سجاير يقل نتنجي واللي ولف اللي لا أكا ولا بدنا وتحمام لكري أفل الأبدن أنياب لا أسلم ولا أرسح ديب سرطان وديب لتفنات حمامات لكري وشنبت لقل لطارق وشنبت كمية شكي وكمية نفع لودية وتحمام لكري وتنفاس جهاز تنفسي يقول الحامم ولا تفناتا قدرت قل لشلل ولفته كولف منه قلت نجي بعامت ومن ولف سجاير خصوصا ومن ليامنا أو أقربنا اللي ولف اللي تواد كام دولن ري قلنا نسحهم ومنه قل فقره وبعد ما نعيش وشبابنا نسيحة قلنا بوم من اللي ولف اللي قلت نجيو كم سلهما سجارة لستو جفروم قلينا قرب تجفروم للتقسي كما كم سلهم لسجارتكم لستو وتحمامكم لتكرن دامرنا وديب أكانات عامة ديبا تقهاوي لقبات مطاعم ديب أكانات قدام للجمع ديبا كلها ديب أكانات مواصلات سجاير قلت منع كمبو قلت حاضر قدام وقل ننسح وجبنا ككل آدمي بولف للتمرح وتولف لودك منو قلت نجي كب ديبو إلا بهلت إيقبي بهلت نيقبي منو ولف قل فقر وقل حدقو كب ديبو قالي لي يكون ولف كم سلعكت ديب حنقلو لا تبقل لا يقل تيبس وقل لا أقل لي بلا يقدر كان دا الأمر حرقكيت كمتا وقت كم حلفة اللي ولف اللي كوي كمتو كم آمرة يقل تنجي منو كبدي وآدمي كمن قدمنا منو قل نتنجي وجبنا كقلمي بمالنا حمام نزابي وقلنا مالنا نندد وعافيتنا نندد كان ديد عافية ونديد نايمال لبديبة لمد كمتا و من تغليد ما قلنا نتنجي وكل الأمور دي إقل سبب لهل يقلو إقل ميتو سجاير مودة قلنا مقزبو منفع ندبينا نفسنا قلنا سألبنا حليب دولن ستة وعصير دولن ستة نبرة دولن بلع سقا دولن بلع نفسنا قروبنا ثبت لتحزيو قزا ثبت قباتو إلا لكن إقل مي نفسنا لندد وعافيتنا لندد ندد عافية لهل ديبو وقل قروبنا إقل الحمم وقل الخرب وقلت عش لسدي ليت آتو كلي ود آدمي إقل نفسه قل أبدي كيف بدي بندبيلا
أموران وسب جهلة مسلو وسن اللابسام سب بترا ابتقليد للتكرر ديبو عقلو عند ساقلا كوروك عدمي ربي عقل حبيو والعقل اللي قل حساب ببو قل فكرو بند يكون قل قلد وقل تحاقق فلان ودايا قل إيدايا سنيت ويقبت اللي ما قل موا ودايا عند بيلا قل إيدا لبو كل شيء بسبب وقل سبب قبي.

قبي صلاح بارك رب الله الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قلنا سبط ومنا قبي سحتان قلنا تنجي و رب الله الحزية بقل نجيس وقلني لي قبيتا كان حنا قلنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا قلنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقوله قبي حق الأسباب كل اللي بعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتهيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو ثلاثة تبال نيكون بعد عو تيل تبال كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي رب لفتية قلنا زبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامتو واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزي أورا قدام قل هلاكي الحزي ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تهاقة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سرهم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بيلي نبي سليمان بالبل أقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وأدمي صالحنا قلي بل ألبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما ربي الحزيلة قيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من البل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صحي يتقدر ككما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال ربله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اذا نتبع وقلنا نسمع لابن ربله لو لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدرو اسمه بلي وبدي لكن هجاي يتبلوي يتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصرهم قدام هيك رب قل تقاوموا وقل قل الحرب والحزو اللهم كم سلبيكت مسلمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيك ربيتا ولا بيكت ود قدامتو كود قدام هيك على خالق ايو اقل قل قاوم قلبو صرهم قدام هيك رب تقاوموا سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بزح وقت كل قدام الأمان كبتيبه نفسه قال لك شش لحد دي ود قدام كان نفسنا قال لك شش على ابنا حق قلت ليه وقال أبان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي برامج جبي صلاح. جبي صلاح رب الحرايا جلود قدام وباقي اللي يقيس ودي بقلب صح وعلاقتهم سلو قلت ترد وقلت سنه للحزه ولا جبي لا جبينا يا صلاح جبينا يا سلام جبينا يا ربي دي بدحن وسلام لا تبزح جبي كمتا نتحاجز انحنا ودي بقول لا كتابنا احد لقديم للتبل لكلاب قلد الاولاي لرب المسلم شعب اسرائيل لوديو دي بتورات لهلا وكم سلهم دي مزامير وتقد قاماتنا أنبياء وتيب اللي كتاب اللي بزوحام أنبياء وبزحام قدات إجل ريم وقت لتكتب كتاب إجل 1500 نقبي لتفنات أد قامات لبديبو وستاتنا ربي قل ود قدام وقل نحنو من أول دول آدم وحاول تخلقو ودي بزنب دول كرو قبيلنا يوم لتربلا قبل ببا كل الأد قامات لبديبو كتابتو كم سرهما إجل شعب إسرائيل قل توبو ومن أقبول إكو يقل عقبلو مكرنا ربي لبديبو كتابتو لكن شعبنا إسرائيل لقبي ربي لأبو قبي نايم ليه تربى لقي سلعلو ودورك كل وقت أنبياء بزحام لما تصديبهم قلهم كورهم وقل حزورهم كما كم سليهو لما دحناي للدنيا لنا دحن دي بكل نبوات من نبي داود وعشقيا وموسى كلهم الأنبياء لتحاقوا ببو هتو كم مزي والدنيا كم لا دحن وكل النبوات تلا تحبر وتلا تأشر كم علت انري ككتاب ناي تورات ومزامير وأدقامتنا أنبياء حبا أهمية كومبو وسديت ومعرحيت ومكر وتحذير للهيب إجن نقرو وإجن نفهمو وإجن نسمعو كل أدقامات لمن دول نسمعها ندى سمعناها سديت إجن نركب منها ودي بحياتنا إجن نطبقها وتمعال إجن نوعلا ندى سمعناها إجن نترس عندي قبي لو دينا من قبي قبي صلاح أنفهم كم سلهما لما دحناي للتأديني لما زي أقبوي إجن نفهم نقدر كل أدقامات الله دي منابرتنا ودي بحياتنا للروحية لسدينا أدقاماتها كقل منابرتنا ولا حيوتنا معنات وطمطم قل تركب بربلة أسرت ودي بلا تنكبت قل تقبى ويجب كتربلة تنكبت حيوت قل تهلقنا فهم قل هلقنا ويجب وفهم قل هلقنا هي رب قل نعمر وقل قل نسمع وقل احترام قل نهب وحبن قل نهب ودي منابرتنا قل تسدينا اتمعال قلنا وعلا والمودي كل ديبو اقلق النفقد كتلا سامحبو هجي ربي ودول بالربي اقني دايو يلي قبقت اقنو عالمنا سبت ربي لخلقينا سنيتنا وكيتنا الأمر كسنيت تلبيلينا اقني دايا وكيت تلبيلينا سنيت ما من مسلنا اكيت كم تندعمنا اقنو عالمنا كربي ليلة تغير مالي ويوم وفنقح وكل ديم حتى لقبقى خالق عائلة قبقى وكل الأمر وكل اللي رئيه التون قلنا التنكب دول هاي حبري ومعرحيت قلنا ركب من كتاب ومن حقياه ونقدر كم سلهما التل كتاب يا أول كتاب قلد أول للتبال لسلفاء كتاب ديبو ربي ناي ستات من أول قلود قدام من زنب قل أفكر ومن موت قل عدحين ومسلو علاقته قلت سنين ومسلو قل نبرق الديم على الحزة قلون دفهمنا أبو قلنا تمرح كم سلهما لما دحنا لما زي وهجي ربي ميتا وأمان ميتا وحست ميتا وقبي بقالت ميتا وقبي بدا ميتا للحبر كتابته كل الأدقامات ديبا للنسى معا ندى سمعناها لتمعال قلنا وعلا وطلبنا قلنا قبا وجيب كل الأدقامات قل كل شعب إسرائيل من أول لو عد لربي قل آدم وحاول هبيو كم سلهما قل إبراهيم الهبيو هتو بركاتكم قبي وور بركاتكم لتحيب وبقبيو بزحام الدام بركاتكم ركبو ومدحكم ركبو كم سلهما بمدحناي لتمزي بركات وبلتمزي علاقات مصر ربي لبلس لكل أدقامات اللي لبدي بكتبت كم سلهما قدمت معسية كفكم كرة والشيطان كفكم مزا وقل آدمي ديب زنبكم كريو ولا زنب منحيد لورسيو انري كم سليهو ربي ميتو وآدم ميتو كأب أول دي بسلس للعلم الناتا آدمي مزنبكم تو لارئنا ربي زنبكم يفتي ما لارئنا ومسل زنب لنبركم يقدر وربي قدوس لقبا زنب لي لتحملكم تو ود أدام مزنبكم تو كمكم سليه ود آدمي ابنوسو دحنكم يركب من زنبو ما دحنايكم لا تحزيو ولا ما دحناي اللي كفوكم تو وكفوكم مزي ومقبي مزي ومودي قبي نايو للحد حبرنا أدقامات ربي مدر وصمال خلقه
وجل ود قدام أكان وقل وفنتيت لحبا ود آدم لكن قششنا شيطان وبقى كيحريان ديب زنب كم كرة ومن اللي زنب اللي ابن وسوق اللي ببال حكمي يقدر لا تحبر دقمتا كود آدمي ابن وسو من زنب اللي تنجي وقبي ربي اللي ركب وتربي اللي بصح كم يقدر لا تحبر أدقاماتا كحقوسكم تو وتربي حقوسكم تو وما دحنايكم لا تحزيو ولا ما دحناي اللي قبي رب الحرياء قلود قدام قبي يليت أكمتا وبكم متسي بركت ودحن وربي أما حد كم أمسا وبزوح أقبوي ناي حسرت وناي بادكم حلا تكل أدقامات ناي شعب إسرائيل ولو أتقوت الزنب ومسأت ناي شيطان وود قدامك حريان حريته وبداهو ومن قبي ربي على وطوته كل نري كقبي ربي جنحري وبقي نيجيس ومسلوق نساني ما دحناي كم مزيمة لحبرنا كمكم سليهو دي بعد قامات ناي أنبياء قل دحنا بلاد إسرائيل من قبرنا دي مصر قل فقر روم وصل مزا ومدر ناي ميعاد أو أرد ناي قلد مدر حليب ومعر بزوح خير لبديبو مدر ديبو قل التو وعد لها بيوم اللي كله علامة وإشارة قل لما دحناي لما النوم لمسي كمتو حقوهما بزنب لنا يوم وبغلطهم دي ما انفكم لتكرروا ومن ما انفع ابقى بين ربي كم لا قبله واللي اقبالتهم قل لما تحنا يلمس منهم لتحاجي ولا ما تحنا يقفكم مزي وتعياكم مزي لا تحبر ودي بدن قوبا ما النبي ملاخي للتبال النبي اللي لما تحنا دي بالقدس كم لتولد دي بأورشليم كم لتولد أورشليم من إشما من قبي منككم لتولد لما الحناي اندبيلت حاجه.

تحبونا ما تنسي دي إلا تجم لنا عيدان قوبة إن كتاب قلد أول أو قلد سلف للبي الكتاب لدجم إلا نايو حتى كمتا وهتا ود عدام كم زنبكم تو ورب قدوسكم تو وقدوس زنب لي لتحمل ومثل زنب قلنبر لي قدر وزنب مسلعقان لألبو طهارة لفتي وقداس لفتي ربكم تو كم سلوما ود عدام مزنبكم تو ومزنب ود عدمي ما دحناي كم لا تحزيو وبنوسكم إيه لدحن كما دحناي قل علاقته مسر ربك اللي بلس علاقة البقبي خطأ والذنب وبقبي شيطان آدم حولت كروتا من اللي تدحن قلود آدمي حتى قبي توتا قبي ما دحناي لقلود أدام لدحن لميت وهتو قبيو قبي ربي وما رحيت ربي ابلت مرح وحتى قبي كمتا دي بدحن وسلام لتبزيح كم سرهما قل شعب إسرائيل كل لركبوا وحبا وقل لقلد لرب لمس إبراهيم لوديو اللي قلد الليمة يقل لما تحناي يقل لما سأتو لبركت لأنت لتود لتركبا وقل قدام لتحيبا وانت بركت قلت تقباتو وأمة عباي ووكل قل أمسي منكاتو لبيليو لبركت لتركبا ولا بركت لقل بعدام لتحيبا إلا بركت لنا يا مدحناي لدي بدنقو ولا مزي كمتا كما كم سليهو مدير معر وحليب مدير بزوح كيرات البتو مدير ناي كنعان قل هبو اللي كله الداليوت وأسنيوت قبي إقل ما دحناي الدنيا كم تنرئي كم سلهما لنا جيوت ناي شعب إسرائيل من قبرنت دي بمصر وسكة مدرة وعد لقيساتهم كم سلهما اتبزوح سحتان وزنب كرايتهم وبزوح عقاب من ربي لتكرر يبوم اللي كله قبي ربي للحبر ولا قبي السلام ولا قبي يدحن ولا قبي مدحناي دي بل الأشير أدقاماتو كم سلهما دي بمزامير ناي داود اللي مدحناي كم مزي ولا مدحناي لشعبكم لأبيو ولا شعب نوسو التوم لمزا اقل دحنوم قبينا يوم وقبي سلمت الحرو لقبي لنايو قبي برهان لأبو كقبرهت لأبو وسلمت الحرو كمتوم لرئينا دي بلا دي بالدنيا يوم ما الدام سلمت للحرو وسلام وبرهت للأبو بزحامه كود عدمي كل وقت سن لما سلو وبرهت لما سلو سلمت قبي كم الحري ومن قبي يدحن ومن قبي سلام كم العلاوت انريه.

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتها اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقولك تقمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلبرنامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قلها اللي قلها لسده وكل الموديو القبعي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجامع ديبوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى إن الموضوع نرضاكم وإنتوا فهمتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن محبة الله للإنسان وإعطاه ملك الكون. الكلام ده رأيك فيه شنو؟ وهل مهم إنك تسمعه وتعرف أكثر؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في ايدك. حلقتنا دي الليلة بتتكلم عن موضوع الخوف.

سلام سلام سلام لكل الناس اللي بتحضرنا. سعيدة ومبسوطة بكم، سعيدة بالحلقات اللي بنقدمها. بنقول لكم ليكم كل التقدير وكل الاحترام وكل الحب وكل الود، لأنكم بتدون من وقتكم في برنامج الحل في إيدك. الليلة موضوعنا موضوع متعدد، فيه أطراف كثيرة، فيه جوانب كثيرة، أطراف ما بقصد بها هنا ناس، بقصد بها جوا نفسك، فيه كم ناحية، فيه كم باب، فيه كم عنصر. عاوزين نتكلم عن الخوف. الخوف، ما في إنسان ما حس بالخوف، ما في إنسان ما جاته في لحظة إحساس بتاع خوف، ما في مرة يوم أو أسبوع ولا شهر بدون ما يحس إنه هو جواه خوف، خوف بسيط. مرات نحنا بنخاف على روحنا، من التعب، بنخاف من المرض، بنخاف من إنه صحتنا تقدر بينا، ومرات بنخاف من غدر الدنيا. لما نقول غدر الدنيا بنتكلم على الاحتياج، بنخاف إنه في يدنا نضيع، بنخاف إنه بكرة نحتاج، بنخاف إنه نمد يدنا. حتى لو عندنا مرات بيجينا إحساس الخوف ده، فبنبقى حريصين إنه نحنا نعرف كيف نوفر اللي عندنا. والأصعب من ده كله، وده اللي بيسبب لنا مشكلة كبيرة جدا، خوفنا العاطفي، خوفنا من إنه نحنا نتجرح من الناس، خوفنا من إنه نحنا الناس تقدر بينا، خوفنا من إنه نقدم مشاعرنا ونقدم قلوبنا وما نلقى ليها مكانة، وده بيأثر فينا. الناس مرات بتفتكر إنه العواطف في لازم تكون بين راجل ومرته، أو قصة حب. لا، قصة الحب ممكن تكون مختلفة، قصة الحب وعواطفك ممكن تكون لشغلك، ممكن فعلا تكون بتحب شغلك ولما تفقده بيأثر فيك، بيكسر قلبك. ممكن حبك يكون لشجرة عندك في البيت، ممكن حبك يكون عندك لوقت بتقضيه مع نفسك، ممكن حبك يكون لصديق، ممكن حبه يكون لأمي ولأبوي. فلما نقدم العواطف وما يهتموا بيها، وما تزرع في مكان صح، وما تتروي بموية نظيفة وتديني ثمرة بايظة، فده بأثر فيني. عشان كده أكبر الخوف أن احنا حقيقي بنعمل له حساب، خوف العواطف. بنخاف لأنه النتيجة بتاعته كبيرة شديد، لأنه القلوب المنكسرة بتدي صورة مشوشة، بتخلي رجولي ما تكون ثابتة وأنا ماشى. ده الخوف الطبيعي، ده الخوف أن احنا ممكن نتعامل معاه. لكن في خوف تاني صعب، الخوف من الحاجات الما منطقية. أخاف أنه بكرة يحصل حاجة، أنا بخاف أنه لو طلحت الليلة شفت اللون الأحمر اللي قدامي بخاف، بخاف منه، بخاف من اللون الأحمر، ده خوف ما مبرر. بخاف أنه الليلة لو الموية دي بقت باردة شوية أنا شربتها، بخاف أنه تعمل لي كذا وكذا. بخاف انه لو من الايام، اخاف انه ليلة الثلاث، انا بخاف من يوم الثلاث. ده خوف ما عنده تبرير، خوف مرضي. لكن ربنا تكلم لينا عن الخوف في حياتنا، الخوف اللي بيبنينا، والخوف اللي بيساعدنا انه لو نحن دعاملنا معاه صح انه حياتنا تمشي صح، تمشي في مرضات الله. في خوف ربنا اتكلم عنه وقالوا لينا، وقال لنا ده خوف صحي 100%. أيوة، في خوف صحي 100%، خوفنا من الله. نحن لما نقول خوفنا من الله، ما معناه نحن الليلة خدينا الله في إنه قاعد في كرسي العقاب، قاعد عشان يحسب لينا عملنا صح، برافو عليكم، أمسكوا شيلوا، عملتوا غلط يلا مدوا يدين كل عشان أنا أجلدكم. لا، مخافة الله هنا تعني تقليلي له، عظمتي له سلطانه، علاقتي به. عارف لما نقول لك يا أخي أنا بخاف أزعلك، أنا بخاف إني إنك تتزعل مني، دي مخافة الله. نحن بنطيع ربنا، بنخاف إنه نعصيه، بنخاف إنه نحن ما نعمل اللي بيقولوا لنا، لأنه
من كمية الحب اللي ادلينا، من كمية الاهتمام الهود اللي ادلينا، من كمية العلاقة اللي نحن وصلناها مع بعض. لو كان نحن البشر لما نزول يعيز زول، ولما نزول يحب زول، ولما نزول ارتبط بزول بيخاف على زعله، بيعمل ألف حساب إنه يزعل منه، فكيف نحن ما نخاف إنه نحن منزعل ربنا؟ وده ما بيجي سايدة، بيجي بتعاملنا، بيجي بعلاقتنا، بيجي بإنه نعرف الله منه. عشان كده خوفنا من الله وخضوعنا له بيجي من معرفتنا به، بيجي من علاقتنا به، بيجي لما نحس بحبه لنا. لكن احنا كناس عاديين عايشين في الأرض، أكبر خوف نحن بنخاف منه لقمة الأكل. حقيقي حقيقي لقمة الأكل دي بتمثل لنا رعب، دي بتمثل لنا قلق، بتمثل لنا هاجس، إنه لو نحن فقدنا لقمة الأكل دي بتوصلنا لكسرة القلب، بتخلينا نخاف من إنه نحن نتظلم، بتخلينا نخاف من إنه نحن نمد يدنا وما نلقى. ربنا خلانا بدون حلول، ربنا ما تعامل معانا في مشاعر الخوف، رفضها؟ لا ما رفضها، إذا عامل معاها أدانا مساحة نخاف، بس لكن في الآخر أدانا حلول، أدانا طرق، أدانا الرشدة أن احنا نتعامل بيها مع الإحساس الممكن يوصلنا لدرجة أنه ممكن الإنسان يدمر نفسه بنفسه. خلونا نتمسك بالخوف الكويس ونبعد عن أي خوف هو بيوصلنا لطرق تخلينا حتى نشك في محبة ربنا. نحن لما يكون عندنا علاقة مع ربنا ونحترم سلطانه، ده بيجيب لنا البركات لحياتنا. والكلام ده بنلقاه في مزمور 111 والآية 10 اللي بتقول راس الحكمة مخافة الرب، وكمان في الأمثال الإصحاح 10 والآية 27 بتقول مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنوة الأشرار فتقصر. يعني نحن لما نكون علاقة، على فكرة علاقتنا مع ربنا بكمية الحب دي، نحن ممكن نحاول نمثلها في علاقتنا مع بعض، لأنه ربنا وصانا إنه نحن نحب بعض. يبقى الخوف والحب الاثنين ما بتلاقوا، يبقى عشان نحن نطرد الخوف لازم نتعلم نحب ونبعد من الخوف اللي بوصل للفشل. ربنا ادانا طرق نتعامل بها معه، زي ما قالينا في يوحنا الاولى الاصحاح 4 والايه 18، لا خوف في المحبه، بل المحبه الكامله تطرح الخوف للخارج، لان الخوف بيجي من عدم الامان، لأنه الخوف بيجي من عدم الثقة، لأنه الخوف بيجي من إنه أنا ما حاسة بك، ما حاسة إنك بتحميني، ما حاسة إنه أنا بمثل حاجة عندك. فنحن ربنا قال لا، قال نحن مخلوقين على صورته، فمدام نحن مخلوقين على صورته عشان كده قال لنا بحبكم، وحبوا لنا نحن تعلمنا منه ونحن نحب بعض، اتعلمنا منه نحن نرتبط ببعض، اتعلمنا انه الخوف محبتنا بتطرد الخوف لبرا. ربنا اتعامل مع خوفنا في رزقنا، ايوه في الرزق ربنا اتعامل معانا. بنلقى الكلام ده في متى الاصحاح 10 والايه 13، لانه ربنا اتعهد انه يدينا احتياجاتنا، اتعهد بانه يحمي مستقبلنا. وبرضو بنلقى في يوحنا الأولى الإصحاح 4 والآية 18 برضو الكلام قلنا عن المحبة، وبرضو ربنا قال لنا ولا بهملك ولا بتركك. والأكثر حاجة مريحة في كل الكلام ده إنه بنلقاها في لوقا الإصحاح 4 والآية 18، لأنه مكتوب فيها لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسري القلوب. ونحن بتين قلوبنا بتتكسر، ربنا تعهد إنه القلوب المنكسرة هو بعالجة. كيف؟ بطريقته،
بيئته دواء الدواء عنده، لكن نحن اللي بيسبب لنا في انكسار قلوبنا شنو؟ يعني ربنا عنده الحل لنا. ربنا عايزنا نعيش بالأمل مع بعض، ربنا عايزنا نزرع محبة بيناتنا. دي أول خطوة نحن نعملها عشان نطرد الخوف. الله قال لنا لا بهملكم ولا بترككم، قال لنا أطلبوا ملكوت الله وبره وكل اللي انت دايرينه بالزاد ليكم. قال ما تشيلوا هم تاكلوا شنو ولا تلبسوا شنو. ده ما معناه انه نحن ما نفكر، ده معناه انه نحن ما نزعى، ما نعمل علينا، لا نعمل علينا، نشتغل وندبر ونخد كل حاجة، لكن ما نخاف الخوف اللي بيفقدنا الصغة في الله، ما نخاف على أبديتنا، ما نخاف من الأبدية، ما نخاف انه نحن ما مع ربنا، لا، لأنه ربنا اشترانا بدم ابنه، فربنا أدانا المحبة اللي بتطرد كل خوف في الحياة. خلونا مع بعض نحس بالأمان، لأنه ده الحل اللي ربنا دايره لنا. ربنا كل الوصية اللي أدانا ليه قال حبوا بعض، والحب هو علاج الخوف. نحب بعض دي ما معناه أنا عاجي أقعد قدامك ولك أنا بحبك أنا بحبك، لا، أبقى أهتم بتفاصيلك، أشوف احتياجك، أشوف أنت محتاج لشنو وهو يشوف أنا محتاجة لشنو. فلو نحن قدرنا نعمل التوازن ده ونحل المعادلة دي، ما حيكون في خوف مرضي، ما حيكون في خوف يوصل لعداوة، ما حيكون في خوف وصلنا لكره، حنقدر نستمتع بالحياة الربنا قال لنا أنا عايز أديكم حياة وحياة أفضل. يا رب نحن ما عندنا أكبر هدية نحن نقدر نقدمها لغير إنه نقعد قدامك يا رب، نقعد عند رجولك يا رب ونقول لك شكرا، شكرا يا رب لأنك أنت اديتنا الأمان، شكرا يا رب لأنك أنت حميتنا، شكرا يا رب لأنه أنت في إيدك مفاتيح كل حاجة يا رب، أنت الإله المسيطر على الطبيعة، فنحن ما بنخاف ولا من رياح ولا من بحار يا رب، لأنه هي كله في يدك يا رب. نشكرك لأنه نحن ما بنخاف على صحتنا لأنها في يدك وانت كنت عن الطبيب الأعظم يا رب. نشكرك لأنه نحن ما بنخاف على رزقنا لأنك انت كنت لا بهملكم ولا بخليكم براكم يا رب. نشكرك، بنشكرك يا رب لأنك انت اللي بتدينا يا رب المحبة، لأنك انت زرحت، انت حبيتنا يا رب وكنت تعلم من محبتي، المحبة اللي بتدي التواضع، المحبة اللي بتخلينا نطرد الخوف برا، بتخلينا نتعامل بثقة يا رب. نشكرك، بنشكرك يا رب على كل اللي انت اديتنا ليه واللي بتدينا ليه يا رب، بنشكرك يا رب لأنه كل مفاتيح الحياة في ايدك يا رب، بنشكرك يا رب لأنه رزقنا، عمرنا، أولادنا، شغلنا، كله كله يا رب انت، انت انت في ايدك يا رب، وانت كنت انا الحصن اللي بحميكم، انك انت كنت نحن حدقد عيونك وما في زول بيقدر يلمسنا. بنشكرك يا رب انك انت بتوضح لنا الطريق، انك انت بتحمينا يا رب، لكل الشكر. امين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه، واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة، فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر أعزائنا المستمعين أحبابنا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم يعني في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر الساعة بنستناها كلنا مع بعض عشان ما نتبارك في أمسية جميلة نستمع فيها لترانيم ومواضيع مختلفة إذن أهلا ومرحبا بكم وحباب طلتكم وحباب مساءاتكم إن شاء الله قيلتوا يا رب بخير وبعافية والراجعين من أشغالهم يعني يكون يومكم خفيف وكمان حتى طلابنا بنقول لهم الحمد لله على السلامة بعد الامتحانات إن شاء الله ربنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح وحتى الناس شالوا نتائجهم أتمنى إنه الأسر تكون مبسوطة وفرحانة بالتحصيل النهائي والنتيجة النهائية وكمان الناس يعني ما توفقوا نقول لكم ما تقيفوا ودي ما نهاية الدنيا لكن الحياة ماشى والدنيا ما بتقيف وعندك فرصة تانية إذن نجتهد عشان ما نقدر نتحصل على درجات علمية تكون جميلة ومبسوطة وتبسط الناس اللي حوالينا وحتى نفوسنا إحنا كمان إذن تعالوا مع بعض أعزائنا مستمعين في أمسية جديدة وفي يوم جديد وفي حلقة جديدة نستمتع بالبرامج الموضوعة والفقرات المتنوعة تعالوا مع بعض معي أنا إيناس إسماعيل في الأمسية دي جهزت لكم باقة من الترانيم الروحية وكمان موضوع شيق جدا جدا إذا عايز تسمعنا وكمان تعلق وعايز تتفاعل معنا اكتب رقم الواتساب عندك وقول لي يعني عايز تسمع يا ترنيمة في الأمسية دي رقمنا 00357976563 وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا على الساتلايت بنقول لكم حبابكم وأمسيات جميلة عليكم وبنسعد جدا جدا إذا راسلتونا وتفعلتوا معنا في حلقة الليلة إذن حبابكم وحباب كمان استماعكم وانتباهكم وكل حواسكم أجهزتوها عشان ما تسمعونا نستمع الأولى ترانيمنا مع المرنم أيوب الفياض

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والألحان الرائعة والأداء المتميز. بقول تاني حباب كل الناس اللي انضمت لنا، واتمنى إنه مساءكم يكون دائما معطر بالمحبة، وبنرسل لكم محبتنا نحن طبعا عبر أثير راديو سمر، الراديو اللي دائما بتستمتعوا فيه بالبرامج المختلفة والمتنوعة. بقول لكم مساء مليان أمانة حلوة، وأكيد إن شاء الله رب أخبار جميلة وأخبار سمحة وأخبار سارة. مساء لكل الناس في الطرقات، الناس المسافرة، الناس الراجعة، الناس اللي ماشى لأماكن مختلفة. بنقول لكم حباب مساءاتكم إن شاء الله رب دايما مساءات تكون مليئة بالبركة. ولكل زول فاتح الراديو عشان يسمعنا، بقول لك يعني حبابك وحباب جيتك، وبنقول إن شاء الله صوت جميل يوصل يعني خلف الأثير، ونتمنى يا رب تراسلنا أنت كمان تكون متفاعل معنا. تعالوا كمان نشوف واحدة من الترانيم الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي، واتمنى إنها تنال كمان يعني رضاك وإعجابك، خاصة لو أنت يعني ماري بتجربة كبيرة جدا جدا.

يا سلام المرنم ماركو، دائما ترانيم وكلمات جميلة وفعلا مشجعة في الأمسية دي، خاصة لزول بمر بتجربة بمر بمعضلة، فقد خلاص قوته وتفكيره وما عارف يعمل شنو. أنا بقول لك افتح الترنيمة دي تاني لو عندك على الجهاز واسمعها، أكيد حتتقوى بها لأنه فيها رسالة جميلة جدا جدا، إنه مهما إبليس بيحاول عشان يختفنا أو يدخلنا في تجارب صعبة، لكن الرب موجود، يد الرب قوية وهو معيننا وهو اللي بيحمينا وهو اللي دايما بدينا حكمة في إنه إحنا كيف نتعامل مع حتى الأشياء الصعبة اللي ممكن بتصيبنا. إذن أعزائنا المستمعين، رجعنا مرة تانية وبقول حباب لكل الناس اللي جاتنا في الوقت ده، بقول لك أنت ما تأخرت، بالعكس أنت جيت في الزمن المناسب، عشان عندنا لسه على الكثير الماشين نسمعه مع بعض، عندنا لسه ترانيم مجهزينا وعندنا موضوع جميل حنتكلم فيه الليلة. لكن لو عايز تراسلني وعايز تطلب لسه ترنيمة تسمعها، عندك فرصة، اكتب لي على رقم الواتساب 00357976563539. موضوعنا الليلة أعزائنا المستمعين موضوع جميل، يمكن موضوع يعني ما بيخلو من بيت سوداني، لكن أنا ما بعمم الحكاية، احتمال يكون في بعض الناس اللي ما اتصابوا أو ما لاقتهم مشاكل زي كده. الزول مرات يعني بيشتكي من الناس الغريبين منه، الناس اللي هو ما عنده بيهم علاقة، ممكن دايما يخش في مناكفات، في مشكلات، في سوء تفاهم، لكن وجعة القريب بتكسر الظهر. هل في حياتك قابلتك معضلة أو مشكلة أو سوء فهم أو أذية من زول قريب لك؟ إذا كان أخوك، أختك، ناس البيت، حتى قرايبك أو حتى كمان مرات أصحابك، عايزين نشوف إنه يعني في اليوم ده بالذات نتونس شوية

عن أزيد الأغربة أو أزيد القرايب. الحصل منها شنو وليه بتوجع شديد، وكيف الزول ممكن يحافظ على قلبه وكرامته بدون ما يقطع صلته بالزول ده. أزيد الأغربة هي ما حاجة جديدة، لكن وجعها مختلف، لأنه الزول بطبعه بيفتكر القريب ممكن يكون سند له وأمان وظهر. والمتوقع يعني إنك تلقى أزية من زول يعني جاي من بعيد، لكن من أقرب الناس لا لا لا لا، أكيد ما بتكون يعني سمعت حاجة زي دي أو متوقع حاجة زي دي. يعني ممكن تكون كلمة جارحة، مقارنة، حسد، تقليل من النجاح، أو حتى خذلان وقت الحاجة. الوجع الحقيقي صديقي المستمع وصديقتي المستمعة ما بس في الفعل ذاته إنه الزول عمل لك شنو، الوجع في إنك ما كنت متوقع الأزية دي تجيك من الزول يعني الدائر له الخير. يعني أنت دائر خير لزول، فكيف تجيك منه الأزية؟ أكيد حاجة يعني ما بنقدر نستوعبها. فبدل ما تقعد تستغرب وتسأل كتير، أكيد مرات بتخد يدك على خدك وتقعد تضحك. ليه؟ لأنه حاجة ما متوقعة. متوقع إنه مثلا يعني القريب اللي أنت بتحبه ده أو اللي أنت بتمنى له الخير ده، إنه هو سندك وقت الحاجة، هو اللي بيفرح لنجاحك، وهو كمان يعني اللي بتضايق لما أنت تضايق. وكمان مرات القريب بدل ما يعني بتحسه، يعني طبعا دي الحاجات اللي أنا قلتها دي حاجات طبيعية المفروض تحصل، يعني إنه القريب مفروض يكون هو السند، وإنه هو العضد، وإنه هو اللي بنلقاه وقت الحاجة في وقت الضيق والشدة، القريب ده هو موجود. لكن ليه بتحصل مرات حاجات زي كده؟ لو داير تعرف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، خليك موجود معي على الصفحة، ما تمشي بعيد، لأنه لسه عندنا ترانيم جميلة حنستمع عليها، وكمان حنتم باقي الموضوع، لأنه الموضوع ده أكيد صعب جدا جدا، وبدل الأزية اللي بتاخد زمن طويل وما بنعرف نتشفي منها، عايزين الليلة أنا وإنتو نخد حلول أو حدود لكيف إنه أنا أتعامل مع الأزية اللي مرات قاعد تكون من القريب. عشان كده أنا بديك فرصة في إنك تتفاعل معي وإنك تراسلني على رقم الواتساب 00357976563 59، وحكون مبسوطة جدا جدا إذا شاركتوني في الموضوع واتفاعلتوا معي. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت انتوا كمان معانا، أكيد أنا حكون مبسوطة برضو بمشاركاتكم، وتفاعلوا معي على نفس رقم الواتساب اللي ظاهر عندكم على الساتلايت أو اللي بتسمعوا اللي أنا دايما قاعد أردده. إذن تعالوا دعوة لكم نستمع لي الترنيمة دي عن بلدنا الغالية السودان. منو ما عنده حنين للوطن؟ منو يعني الما بحب السودان؟ أكيد عندنا في قلوبنا محبة كبيرة وحنين كبير لبلدنا الغالية السودان، وطننا وأرضنا الحلوة الجميلة الخضرة المليانة فيها، خاصة وقت الخريف. لو عايزة أعدد لكم يعني المناظر الموجودة في السودان وذرشنو جمالها، جمال ناسها وطيبة أهلها وكرمة، ما حقدر أكفي لكم في اللحظة دي. لكن كده تعالوا كده، بما إنه بلدنا بتمر بظروف صعبة وقاسية جدا جدا، تعالوا نطلب مع المرنمة في الأمسية دي مع فريق أبناء كوش، ونخد بلدنا الغالية السودان في إيدين ربنا، بنقول له يا رب بارك بلدنا وافتقدها يا رب بسلام حقيقي من عندك، خلينا يا رب نشوف فعلا عملك، لأنك أنت يا رب موجود وما قاعد تنسى زول. عشان كده يا رب نجيك في الأمسية دي بنخد بلدنا، يا رب بارك أرضنا، يا رب أشفيها أبريها يا رب، وبدل الدم الجاري فيها يكون فيها سلام واستقرار وأمان. أمين. يلا مع بعض نستمع للترنيمة بكل يعني فرح وسرور، لأنها عن بلدنا الغالية السودان.

رجعنا مستمعينا، وعايزة أدي شكر خاص للقس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة. بجد يا جماعة كلمات جميلة ورائعة، وأنا بشجعكم إنكم تفتشوا على الترنيمة دي وترجعوا تسمعوها مرة تانية. يعني بيقول فيها كلمات رائعة جدا: ربي لك كل العبادة، أصل في شخصك حياة، مستحق لك الخليقة، تركع وتسجد في صلاة، لما ياب أكون حزين بلقى روحك لي معزي، وبلقى إيدك لي معين، يلا يا قلبي سيب عنادك وارجع للحضن الحنون. فعلا محتاجين في الأمسية دي نسيب عنادنا ونرجع لحضن ربنا، لأنه هو راجينا بكل حب، وأكيد لما نمشي ما حيرفضنا لكن حيستقبلنا بكل محبة. نرجع لموضوع الوجع القاعد يكون زي ما قلنا من الناس اللي بيكونوا قريبين لنا، وزي ما اتفقنا في انه يعني وجع القريب وجع البعيد ممكن يكون محتمل، لكن وجع القريب صعب جدا جدا وما بتنسي بسهوله. اذا الوجع الحقيقي ما في الفعل ذاته، زي ما اتفقنا الوجع في انك ما تكون متوقع الاذيه تجيك من زول يعني الدائر له الخير، زي ما قلنا قبل الفاصل. مرات بدل ما يسترق قريبك يحكي عنك، ومرات بدل ما تلقى الزول ساكت بتلقاه يعني بيتكلم عنك كلام ما جميل، لكن أول ما تقع يعني في مشكلة بديك وش تاني. وفي ناس بتفتكر إنه يعني أذية الأقرباء لازم تكون مثلا كبيرة وحاجة واضحة وكده، لكن الحقيقة مرات بتكون مشكلة أو أذية ممكن تكون صغيرة جدا، مرات انت بتكون ما بتلاحظها، مثلا زي نظرة الاستحقار وكلمة في نص الضحك يرميها لك كده، وتجاهل متعمد يعني محل ما انت قاعد هو يعني انت كأنك ما موجود، أو دائما يقارن بينك وبين غيرك. الحاجات الصغيرة دي بتتراكم جوا القلب لحد ما الزول يحس انه بيقى متعب نفسيا، خاصة من الناس المفروض يكون هو مرتاح معاهم، وده شيء طبيعي جدا يا جماعة، إنه طبعا الزول القريب لي أنا بكون يعني مرتاح في قعدته ومحل ما هو قاعد وأنا موجود أنا مرتاح معاه، لأنه أنا طبعا ما متوقع منه كل الحاجات دي. وبرضه يا جماعة في نقطة تانية، والنقطة دي مهمة، ما كل قريب ممكن يكون يعني بأذي بقصد، يعني هو ما قاصد مثلا يأذيك. في ناس اتربت على القساوة أو الغيرة، أو إنها بيكون عندها زي التدخل الزايد، وبيجوا يمارسوا الحاجات دي بدون ما يحسوا إنها ممكن بتوجع الزول التاني. لكن ده يعني ما معناه إنك تسكت على الحاجة اللي أنت شايفها مؤذية بالنسبة لك وتتقبلها طول يعني الوكيد والحد سنة سنتين العمر كله، أنت بس يعني بتعذر الزول ده إنه هو تربيته كده وأنا أعمل له شنو. لا، في حدود إنه لازم الزول ده يعني يقف فيها. الزول الواعي هو اللي بيعرف يعني يخد حدود يعني بكل احترام وبكل أدب. ما كل حاجة لازم تتحكي، وما كل الناس تستحق تعرف تفاصيل حياتك. مرات راحتك النفسية بتكون في إنك تقلل الاحتكاك وتحافظ على احترامك بدون مشاكل ولا قطيعة. اتفقنا يا جماعة؟ يلا لو متفقين معاي راسلوني وقولوا لي في الكومنتات يا إيناس كلامك ده صحيح، ولا يا إيناس ان احنا بنختلف معاكي في نقطة معينة، وانا بديك الامان يعني، لانه اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. بس انا عايزاك تراسلني وتكاتبني على رقم الواتساب 00357676569، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بمشاركتك وبتفاعلك معنا. أديكم فرصة عشان ما تكتبوا وتقولوا يعني الحاجة الجواكم، وإذا عندكم أي تجربة مريتوا بيها يعني بحسب عنوان حلقتنا الليلة أذية الأقرباء، برضو أحكي وأقول لنا، ويمكن تجربتك دي يستفيد منها زول تاني من خلال التعامل اللي انت تعاملته مع فلان في إنك يعني خطيت حدود أو حليت المشكلة دي كيف. نستمع للمرنم جورج بيلي يعني في ترانيمه الجميلة اللي دايما بكتبها بكل يعني تعمق في الروح. دعوة لكل الأحباب، نستمع.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أجمل مساء على كل الأحباب، على كل المستمعين، على كل الجميلين اللي انضموا لساعة سمر عشان ما نستمع في أمسية جميلة ومباركة لترانيم روحية وكمان مواضيع مختلفة. بقول شكرا للمرنم جورج الجرافي على الكلمات الجميلة، بقول لمتين تنساني، لمتين تنساني وتحجب قلبك عني يا رب، انظر لنا يا رب وتحنن علينا، ودي الحاجة طالبنا منك في الأمسية دي. نرجع لموضوعنا، ونحن بنتكلم عن أذية الأقرباء. برغم من أنه يعني كل شيء ممكن يعني يتناسي ويروح على بال الزول، لكن عايزين نقول أنه ما المفروض يعني نخلي أذية الأقرباء تكسو على قلوبنا، أو يعني نخليه بيسبب كراهية بيننا وبين الناس دين، لأنه زي ما في يعني قريب مؤذي كمان في قريب حنين، وفي قريب يعني محب واقف معاك بالدعاء وواقف معاك بالمحبة، وفي المواقف السمحة والكعبة الحزينة والمفرحة بتلقاه واقف جنبك. والدنيا دايما فيها النوعين ديل، أذية الغريب بتوجع يوم واحد، لكن أذية القريب ممكن تقعد سنين وسنين وتكون قاعدة في الذاكرة. عشان كده الواحد لازم يتعلم كيف يحافظ على نفسه بدون ما يخسر أخلاقه. ولسه نتذكر إنه القريب زي ما قلنا نديه العذر، مرات ما بيكون هو قاصد الأذية، لكن ممكن قلنا يكون واحدة من الأسباب إنه النشأة والتربية بتاعته كانت ممكن تكون صعبة جدا جدا، ودي واحدة من الإسقاطات اللي هو بيعملها يعني وبيحمي بها نفسه برضو. وخلونا نكون يعني قريبين كمان منهم، وبيعني رد فعلنا بنعلمهم، أو ممكن نرجع لهم واحدة من المبادئ بتاعت التربية الأساسية، بأنه أنت قريبي، أنت المفروض تكون ظهر لي، مفروض تكون سند لي، مفروض تكون بتفرح لي لما أنا أنجح، زي ما أنا بفرح لك لما أنت تنجح وتتقدم في حاجة، لما أنت تنجز أنا بكون مبسوط بإنجازاتك. وكمان برضو لازم ناخد يعني حذرنا برضو ونحمي نفسنا عشان ما تصيبنا مع التراكمات مع مرور الوقت، تشوهات نفسية ممكن تحصل لنا، ونكون عندنا فوبيا من كل زول قريب. يعني زي ما بنسمع مرات الواحد يقول لك يا أخي أنا قرايبي ديل ما قاعد أحبهم، لكن قرايب أمي ديل أنا قاعد أحب أمشي لهم دائما، أما قرايب أبوي ما بحبهم. لا، إحنا عايزين محبتنا تكون واسعة لكل الناس، وحتى لو في زول غير اثنين أو أزانة نحن نديه فرصة تانية. إذن في طرق كثيرة أن إحنا ممكن نحمي بها نفسنا من الأذية، لكن أنا ما حقول لكم الطرق دي هسه ما لم أنتوا تكتبوا لي كمان وتقولوا لي شوية ومن يعني الطريقة اللي أنت مثلا لما مريت بها، مريت بتجربة زي دي، حميت نفسك كيف، قاطعت الناس مرة واحدة، الزول ده قاطعته تاني لا بينك وبينه كلام ولا سلام، ولا أديته فرصة تانية إنه يعني تقدر تواصل معاه وتصهر له محبة المسيح العميقة الموجودة فيك. راسلني وأنا حكون مستنية تفاعلك معاي في الأمسية دي. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم عبد الله كوش، وعبد الله كوش طبعا من المرنمين الجميلين والمحبوبين جدا جدا. نستمع للترنيمه.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: أكيد أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل مع راديو سمر، الراديو اللي بتلقى فيه كل البرامج وكل يعني معظم المواضيع اللي أنت مثلا بتخطر على بالك بتلقاها في برامجنا المتنوعة. تابعنا في كل صباح في برنامج صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان برنامج ساعة سمر طبعا من الساعة 5 من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان، وكمان برنامج أوريتيا في راديو الفور من الساعة 3 بتوقيت السودان. إذن حبابكم أنتم بتتابعونا وحباب كل زول بيدخل على صفحة راديو سمر، وكمان بنقول لكم نزلوا أبليكيشن راديو سمر برضه حتسمعوا برامجنا على مدار اليوم. نرجع لموضوعنا، لكن قبل ما نرجع للموضوع عايزة أقول واحدة من الأبيات اللي اتكتبت في الترنيمة اللي قدمها علينا المرنم عبد الله كوش، بقول أشرق نور وضوء علينا وصبح لنا أغلى ملاذ، رجعت لنا أعظم قيمة وبقينا وفيه بقينا إحنا عزاز. ودي الحاجة اللي نحن بنفتش عليها في موضوعنا الليلة، إذا أذينا من القريب ولا من الغريب أكيد قيمتنا عندهم يمكن تكون ما قيمة يعني بقيمونا قصدي، لكن قيمتنا دايما قاعد تكون في الرب يسوع، هو اللي بيرجع لنا القيمة بتاعتنا وبنكون عزيزين ومكرمين. إذن أعزائنا المستمعين زي ما قلت لكم قبل الفاصل إنه في طرق كثيرة نحن ممكن نحمي بها نفوسنا من الأذية، سواء كانت من قريب ولا من بعيد. أول حاجة لازم نفهمها إنه حماية النفس ما أنانية، يعني أنا ما أناني لما أنا بحمي في نفسي، لكن بالعكس دي ضرورة يعني عشان أنا أقدر أعيش مرتاح ومتوازن. يلا تعالوا نشوف أول خطوة إنك ما تحكي كل حاجة. في ناس بتحب تعرف تفاصيل حياتك عشان تفرح لك، وفي ناس عشان تستخدمها ضدك وقت الخلاف. خلي في جزء من حياتك خاص بيك أنت، وما كل نجاح تعلنه وما كل يعني وجعة لك انت فيك انت تحكيها. تاني حاجة اتعلم انك تخط حدود. الحدود عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما معناته انه انا قطعت علاقتي بتاعت القرابة بيك، بالعكس الحدود معناها انك تعرف شنو اللي بريحك وشنو اللي بتقبله وشنو اللي بتقيف عنده. لو في زول كلامه مؤذي قلل النقاش معه، ولو في زول بيتدخل في أي حاجة وبزيادة خليك مختصر وواضح. حاجة تانية، ما تدي كل الناس مساحة يعني نفس المساحة. في ناس مكانهم للسلام مثلا من بعيد وخلاص، وفي ناس الاحترام بيكون موجود لكن القرب الزايد مرات بيجيب لك تعب نفسي كبير. وأهم حاجة ودي دائما بعلمها لنا الكتاب المقدس، إنك ما ترد الأذية بالأذية. الرد القاسي ممكن يعني يريحك للحظة معينة، لكن بعدين بتلقى نفسك دخلت في دوامة تعب ومشاكل ما بتقدر تطلع منها. مرات يعني إنك تصمت وإنك تتجاهل المشكلة أو يعني تنسحب بحكمة إنك وبهدوء، هنا عزيزي المستمع بقول لك أنت هنا أقوى ألف مرة من أي رد أنت عايز ترده. انتبه لطاقة الناس الموجودين من حولك، ولو بعد كل جلسة مع ناس معينين بتحس بضيق وتوتر أو إحباط دي إشارة مهمة على إنه نفسك ما مرتاحة في المحل اللي أنت قاعد فيه ده، فبالتالي أنت لازم تنسحب من الجلسة دي بكل بساطة وبكل يعني قناعة بإنه أنا ما أقدر أكون في المكان ده لأنه ما مناسب معي. أتمنى إنه الخطوات اللي قلتها عليكم دي تكون يعني فعلا تفيدكم في تعاملكم مع يعني الأذى اللي ممكن يقابلك إذا كان من قريب ولا من بعيد. عشان كده دعوة لكم كمان إننا نطلع ونستمع لترنيمة الحياة أحلى. لو بتحب المرنم الشيخ إزبون دي دعوة لك أنت خاصة إنك تجي تسمع للترنيمة بتاعته دي، وحتى الناس اللي ما بيعرفوا واللي بيسمعونا هسه برضو بقول لكم تعالوا اسمعوا معانا وتعرفوا على ترانيم الشيخ إزبون صامويل، وهو أكيد يعني حتحب الترانيم وحتحب الأداء والكلمات، أهم حاجة الكلمات المكتوبة. دعوة للجميع إننا نستمع.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بدوك السعادة، والناس الكعبين بدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

تندم على عرفتك لزولن في حياتك. الناس الزينين بدوك الحاجات الحلوة، والناس الكعبين بدوك درس للدنيا والزمان، وده طبعا كله لخيرك. ودي الحاجة اللي بنتكلم فيها الليلة، إنه القرايب أو الغريبين عننا مهما بلغنا معاهم سوء الفهم، أكيد في حاجة من وردة إنه نكون عندنا حكمة في إننا كيف نتعامل مع النوعين ديل. والكتاب المقدس فيه آيات كثيرة بتتكلم عن طريقة التعامل مع الناس. طبعا الحكمة أول حاجة، ونحفظ قلوبنا، وكمان نغفر بدون ما الزول يعني يظلم نفسه في حاجات كثيرة. بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. ودي معناها إنه الإنسان لازم يحافظ على قلبه ونفسيته، وما يسمح للأذى يكسر دواخله. وبرضه في معنى يمكن يكون واضح وأقرب، إنه المحبة ما معناها تقبل الإهانة أو الظلم طول الوقت. حتى السيد المسيح كان بيتعامل بحكمة مع الناس، وما كان بيدي يعني مكانة لأنه يكون في خصومات وفي مشاكل. ولو حصلت حاجة زي دي هو أكيد حيكون أول زول بفض المشكلة. عشان كده كان تعاليمه دايما إننا نحب بعضنا البعض زي ما هو أحبنا. والكتاب المقدس كمان حذر من الكلام الجارح والغيرة والحسد وسط الناس والأقارب، لأن الحاجات دي بتكسر العلاقات وبتدخل المرارة في القلوب. لكن في نفس الوقت قال لنا يعني شيء صعب لكنه جميل، إنه الزول ما يخلي الشر يغلبه. يعني لو اتأذيت ما تتحول لنسخة من الأذى ذاته. سامح عشان ترتاح، لكن خليك حكيم. والغفران ما معناته يعني ترجع لنفس المكان اللي بيأذيك مرة تانية. وفي كمان نقطة عميقة جدا جدا، الكتاب المقدس بيعترف إنه مرات الإنسان بيحتاج يبتعد عن المشاكل والخصومات عشان يحافظ على سلامه الداخلي، السلام النفسي. وده أكيد ما ضعف، لكن بالعكس دي نعمة كبيرة جدا جدا. وفي النهاية عايزين نقول إنه يعني في ثلاثة حاجات محتاجين إننا نقوم بها: الحكمة في التعامل، وإن نحفظ القلب من الكراهية، وعدم السماح للأذية إنها تطفي النور الجواك. لأن الإنسان لما يحافظ على قلبه نظيف حتى ولو تعب من الناس بيفضل واقف بقوة وربنا معاه. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايز أقول لك في نهاية حلقتنا الليلة، لو أنت اتأذيت من قريب ما تفكر في إنك يعني براك، في جروح ما بتظهر للناس لكن ربنا شايفها وعارف حجمها قدر شنو وعارف عمقها قدر شنو. حافظ على قلبك وما تخلي المرارة تسكن جواك. سامح عشان ترتاح، لكن اتعلم كمان كيف تحمي نفسك وتخد حدود تحفظ كرامتك وسلامة نفسك. وتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد بالكلام، بكلام الناس عنك، ولا بطريقة تعاملهم معك. القيمة الحقيقية جاية من الشخص اللي أنت يعني عليه، يعني نفسك أنت ذاتك، ومن النور اللي بتحاول تحافظ عليه رغم كل الظروف. ولو الأيام قست عليك خليك زي يوسف اللي اتأذى لكن ما يتكسر، اتظلم لكن ما فقد إنسانيته، وأتعب لكن خليك مؤمن إنه ربنا قادر يطلع منك حتى الخير الموجود جواك في أصعب الأوقات. وربنا يدينا كلنا نعمة كده ويعني قلوب نقية، ويدينا حكمة في التعامل وسلام ما يهز أذى الناس مهما كانوا قريبين، وكمان يبعدنا دايما من إنه إحنا كمان نكون مؤذيين ونتعامل بنفس الشكل. سعدت جدا جدا أصدقائي المستمعين أنكم تكونوا معي في اليوم ده في الحلقة دي وفي الموضوع ده بالذات، وإننا استمعنا كمان لمرنمين مختلفين وترانيم كثيرة في الأمسية دي. أتمنى أنكم تكونوا تعزيتوا وتقويتوا بيها، وكمان تعلمنا دروس جميلة وجديدة من موضوعنا اليوم كان أذية الأقرباء. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بترككم في رعاية ربنا وبقول لكم ما تنسوا تستنونا بكرة على الساعة 9:30 بتوقيت السودان في برنامج صباح بلدنا، وبرضو توقيتنا طبعا المعروف من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان في ساعة سمر. ولحد ما نتلاقى مرة تانية بقول لكم في رعاية ربنا.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي إحنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين. وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن احنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبد لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعتهم: كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتم رضيانين، أكيد ما كنتم مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميه رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إن دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين لطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كلها إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي نحن قرينا، حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة، لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم. وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم، وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن

0: حبه،
1: إنه يستحق الموت.
0: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
2: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
3: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
0: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
4: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار، فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
5: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
4: أنا لا أعرف الرجل.
0: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
6: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
4: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
7: قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
0: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: فلما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغذ غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.